0: النهاردة كده ربنا بيفكرك ان هو قادر وقدير وقادر يغير الحاجات اللي مش منطقي ان هي تكون بتتغير. فسيب كل حاجة عليه وهو هيكون بيفرح قلبك ويرضيك. استناك تلعب معايا مرة كمان ونشن كده على رقم يكون فيه سؤال او لعبة. كمان مجدة بتختار رقم 40 و50. رقم 40 يا مجدة النهاردة. حلو السؤال دوت. رقم 40 النهاردة يا مجدة بيقول: إذا كان بإمكانك البقاء في عمر واحد إلى الأبد، فما العمر الذي ستختاره؟ يعني النهاردة كده لو عندك إمكانية أن أنت تثبتي في العمر عند مرحلة عمرية معينة، هتثبتي عند أي مرحلة في حياتك؟ طفولة، مرهقة، شباب، نضوج. فقولي لي كده هتثبتي عند أي مرحلة؟ أو المرحلة بقى اللي أنا بقيت فيها أم وعندي أولاد وأحفاد وفرحانة بقى بنقول عليها العزوة، لأن أنا بحب العزوة ما بحبش الهدوء. فيعني قوليلي كده هتكوني حابة أن أنت تثبتي عند أنهي مرحلة. كمان رقم 50 رسالة بتقول: أيها الحبيب اشفق بتحننك علينا ولا تحرمنا من مراحمك. أمين كده، ربنا دايما يكون مباركك بعطاياه ومراحمه وحنانه ومغرقك بيهم دايما طول الوقت. استناكي تشاركينا أكتر يا مجدة. عايزين نحكي يا جماعة أكتر في فكرة الهدوء والهروب من الهدوء والسكينة ديت للدوشة، رغم أن احنا بنختار الهدوء، رغم أن أنا اختياري الأول هيكون الهدوء. طيب كمان عايزة أصبح على يا جانيت، صباح الجمال والبركة. جانيت بتقول: أوقات أخاف أقعد مع نفسي أتذكر جروح الآخر أو جراح الآخرين، الجراح أعتقد اللي سببها الآخرين لينا، ودي واحدة من أول الحاجات اللي بتخلينا نهرب من القعدة في حالة سكون أو حالة هدوء. طيب أشجعك جدا يا جانيت خليكي معانا، هنحكي عن النقطة دي تحديدا النهاردة، لكن خليكي كده معايا. شوف لك الأول رقم 3، ورقم 3 النهاردة من الصندوق بتقول: رقم 3 النهاردة رسالة بتقول: قيمتك مش في الحاجات اللي بتمتلكها، قيمتك في كيانك ونفسك اللي ربنا نفخ فيها من روحه. الأشياء بتاخد قيمتها منك مش العكس. خليكي دايما فاكرة كده ان انت قيمة وقيمتك غالية قوي على قلبه. جانت بسرعة اختاري معايا رقم تاني كده، وأمين يطلع لعبة او تحدي او سؤال. كمان مجدة بتطمننا عليها ان هي رجعت بالسلامة امبارح، الحمد لله على السلامة يا مجدة. طيب متحمسة جدا ان انا اكون بكمل باقي تعليقاتكم، لكن خليني كده أفكركم تاني بسؤال حلقتنا النهاردة: هل إحنا بنحب السكون ولا إحنا خايفين منه فبنهرب للدوشة، بنهرب للحالة يمكن اللي أنا عارف إن وسط الدوشة يمكن هتحصل لي حالة من التوتر أو الاستنزاف؟ النهاردة كده عايزين نحكي عن ليه الإنسان ممكن يختار إنه ياخد صعقة كهربائية في دماغه في مقابل ان هو بس ما يقعدش في حالة هدوء وسكون مع نفسه. عايزين نسأل نفسنا ايه اللي بيخوفنا للدرجة دي من حالة السكون او من ان انا اقعد في هدوء. النهاردة مش جايين نحلل الدوشة ونقول الدوشة حلوة او وحشة، احنا جايين نواجه حالة السكون، حالة الهدوء التام، مش بس ان انا قاعد ساكت. وليه السكوت اوقات كتير بيبقى تقيل على قلبنا، وليه اول ما الهدوء يحل، الهدوء اللي هو مرتبط بالليل عند ناس كتير، حالة الهدوء والصمت دي مرتبطة بالليل عند ناس كتير، عشان كده في ناس كتير ما بتحبش الليل، تقولك انا احب النهار، الدوشة، العزوة، الحركة. ليه لما بتيجي حالة الهدوء، لما بيجي الليل بنحس بنوع من الضيقة وعايزين نهرب لأي حاجة تشتتنا، حتى لو همسك الموبايل وبعمال بقلب في السوشيال ميديا والريلز بلا اي هدف. النهاردة هنفتح كده الملفات اللي بنحاول نقفلها ونسكتها بالدوشة، بالموسيقى، بالأغاني، براديو حتى شغال جنب مني، ونتعلم إزاي يكون النهاردة الهدوء أو السكون هو بيتنا الآمن، مش السجن المرعب اللي بنحاول نكون بنهرب بيه. خليكم معانا النهاردة، هنكون بنحكي في الأفكار دي كلها وأكتر، لكن بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم، ما تروحوش في أي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح صباح.

0: ليه بتقولوا ان المسيح هو الطريق الوحيد للوصول لله؟ والحقيقة خليني أقول إن في حاجات كتيرة حوالينا بتشير لوجود الله وبتقربنا من معرفة الله. فممكن الخليقة اللي حوالينا بتقول إنه في خالق وراها، في مبدع تعرفنا شوية عن الله. وممكن كمان الكلام اللي بنسمعه من اللي سبقونا واللي بنسمعه من الأنبياء واللي نقراه في الكتب اللي موحى بها تشير إلى وجود الله وتعرفنا عن الله. لكن الأيام الأخيرة اللي احنا فيها دي الله جه بنفسه علشان يورينا الطريق وإزاي ممكن نوصل ليه. هوضح لكم ليه الكلام ده. ممكن واحد يحكي لي على مدير أو رئيس أو ملك، لكن لما يجي الرئيس نفسه يقابلني أو يجي الملك نفسه وأنا ممكن أروح أتقابل معاه، هكتشف إن أنا عرفت أكتر عنه لما قابلته هو شخصيا. الحاجات اللي حوالينا كانت بتتكلم عن الله، لكن لما جه الله وأخذ شكل إنسان وعاش في وسطينا بقى ممكن يكون أكثر وسيلة وأكثر طريقة تعرفنا مين هو الله. فشخص الرب يسوع المسيح كان هو الله اللي تجسد في شكل إنسان وبقى هو الطريق الوحيد اللي ممكن نعرف بيه عن الله. مش بس كده، لكن كمان هو اللي ممكن يورينا مثل المسيحية، لأن بعض الناس بيفتكروا أن الديانة المسيحية هي الطريق الوحيد إلى الله. لا، مش الديانة ولا الممارسات المسيحية، لكن المسيح نفسه الله المتجسد هو اللي يورينا الطريق. علشان كده الإنجيل قال كلمات واضحة جدا تأكد على المفهوم دول. فبيقول في الرسالة الثانية لكنيسة كورنثوس والفصل الخامس والآية 19، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. بعد ما العالم بخطاياه انفصل عن الله، الله جه في المسيح علشان يصالح العالم دي. علشان كده المسيح هو الطريق الوحيد اللي ممكن بيه نتقابل مع الله. الكلام ده جزء من الإجابة. اسأل أكتر وامشي معنا لقدام. اللي يسأل ما يتقومش، واللي يطلب.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: النهاردة جايين كده نتقابل مع بعض ونحكي فيه ليه بنهرب من الهدوء للدوشة، رغم ان كتير مننا لو اتسأل تختار تقعد في هدوء ولا تقعد في دوشة، اكيد اختار ان انا اكون بقعد في الهدوء. لكن احنا بنهرب من الهدوء للدوشة. خلينا متفقين ان الهروب ليه اشكال كتيرة جدا، والنهاردة بهروبنا من الهدوء بقينا بندور على الدوشة الحديثة. ولو هنقول دوشة حديثة يبقى سوشيال ميديا. خلاص السوشيال ميديا النهاردة هي الضوضاء الحديثة اللي كلنا عايشين جوه منها، بنمسك الموبايل ونقعد نقلب كده في فيديوز وريلز بالساعات، مش مهتمين نشوف ايه حتى المحتوى بتاعها، بس عشان نفضل في حالة تخدير وهمي كده اني مش قاعد فاضي، ان انا دماغي مسحولة في اي حاجة. عارفين ليه؟ لو جيت سألت نفسي طب انا ليه بسمح كده ان انا اقعد في الحالة دي؟ ببساطة لان انا مش عايز اقعد في سكوت، مش عايز اقعد في السكون، لان السكون ما بيجاملش، الهدوء ما بيجاملش، هيحطني قدام الحقيقة زي ما هي، هيحطني قدام افكاري بحقيقتها زي ما هي من غير اي تزيين، من غير اي رتوش. احنا في حالة الهروب ديت بنهرب، يمكن زي ما كنتوا بتشاركونا بنهرب من اكتر من حاجة. يمكن بهرب من الأسئلة اللي أنا مأجل إجابتها، زي طيب أنا بعمل إيه في حياتي دلوقتي؟ أنا فرحان ولا لأ؟ أنا رايح لفين؟ أنا إيه الخطوة الجاية اللي عايز أكون باخدها في حياتي؟ فبهرب من إن أنا أكون بلاقي إجابات منطقية قدام نفسي على الأسئلة دي. كمان بهرب من الأوجاع اللي لسه ما عالجتهاش، بهرب من الجروح اللي أنا ما تعافتش منها، بهرب من الملفات اللي عمالة بتتراكم فوق بعضها كده وعمالة بتعمل زحمة جوه مني، مشكلة جوه، ألم جوه، تحدي أنا ما تصالحتش مع أي حاجة فيهم. فأنا لو قعدت ساكت وقعدت في حالة هدوء وسكون هتواجه مع كل المشاعر دي، فأنا لأ ههرب للدوشة، ههرب من مواجهتي مع نفسي في حالة الهدوء دي، ما مفيش غيري أنا ونفسي اللي قاعدين، فهرب من حالة السكون اللي بتواجهني مع نفسي الحقيقية، مع صورتي الحقيقية، مع حقيقتي اللي يمكن الأصلية مش اللي أنا بصدرها للناس. فاحنا النهاردة محتاجين نتعلم كده نتواجه مع الهدوء، نتواجه مع حقيقتنا ومشاعرنا وأفكارنا اللي بتظهر جوه الهدوء، ونبطل نهرب من الهدوء للدوشة حتى لو أنا رافض الدوشة. أسباب كتيرة بتخليني أهرب من الهدوء للدوشة حتى لو أنا رافضة. إيه الأسباب دي؟ يمكن دي من الحاجات اللي نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن عايزة أرجع الأول كده أكمل معاكم التعليقات علشان وصلنا لحد عيسى بيقول في هدوء طبيعي وفي هدوء غير طبيعي، لأن التليفون هو المشكلة، الكل مشغول بالتليفون. يمكن زي ما كنت حالا بنقول المشكلة مش بس في التليفون، التليفون موجود يمكن من من من كذا سنة، لكن أعتقد وإحنا صغيرين كده أيام ما طلع التليفون وكان متوفر في كل البيوت، بقى اللي هو القرص دوت الدايرة وآخره إن إحنا بس نطمن على قريبنا، أو لما أحب مثلا أكلم حد أعرف أوصل له من غير بقى ما نقعد نبعت مراسيل بقى وجوابات والحاجات ديت، فده كان آخره. فالمشكلة مش في التليفون كتليفون، النهاردة المشكلة في السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، هي اللي بقت بتسرقنا. فاللي هو طب انت بتعمل ايه؟ انا بعمل حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة المهمة جدا ديت؟ انا قاعد عمال بسكرول على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستغرام، على اي حاجة مليانة ريلز فيديوز، اي حاجة شغلة دماغي بدون اي هدف منطقي. لكن انا معاك جدا يا عيسى، في هدوء طبيعي احب ان انا اقعد فيه، لكن القصدك بقى بالهدوء الطبيعي كمدة ولا الهدوء الطبيعي اللي هو ممكن يتخلله بعض الاصوات؟ لسه لحد دلوقتي يا جماعة ما حدش جاوبني على السؤال اللي كنت بسأله دلوقتي. لو انا سكت حالا، حالة الصمت دي، ايه اول صوت ودنك سمعته غيرنا؟ لو دلوقتي طفينا الراديو، ايه اول صوت ودنك هتسمعه؟ كل واحد يشاركنا كده بايه الصوت اللي شغال جنب منه دلوقتي. كمان عيسى بيختار معانا رقم 15، يا رب بقى 15 المره دي تكون لعبه او سؤال، خلينا كده نشوف. طيب رقم 15 النهارده سؤال لذيذ، سؤال طعمه حلو كده. سؤال النهارده في رقم 15 بيقول ايه الاكله او المشروب اللي بتعتبرها شحن الطاقه بتاعك؟ يعني اول ما تاكلها مودك يتقلب 180 درجه. عارف كده في كتير مننا دايما بتلاقي عنده اكله مفضله، مشروب مفضل، لما يبقى تعبان متضايق مقريف، اللي هو بس لو هتعمل لي الاكله ديت او هتعمل لي المشروب دوت يعني هيهون عليا شويه. فقول لي يا عيسى كده، انت من الناس ديت ولا لا ما بفرقش مع الحاجات دي؟ في حاجات تانية ممكن تعدل مودي. لو مش الأكل أو الشرب هو اللي بيعدل مودك، ممكن تشاركنا كده بإيه أكتر أكلة مفضلة بالنسبة لك أو أكتر مشروب مفضل بالنسبة لك. كمان مجدة بتختار 35 و45، أي بحب الناس النشيطة دي اللي على طول نلعب مع بعض. 35 النهاردة يا مجدة سؤال بيقول ما هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك العيش بدونه؟ إيه أكتر حاجة مستحيل تستغني عنها، اللي هو ما أقدرش أعيش من غيرها؟ يعني مستحيل، ما مش هنفكر حتى في الموضوع، مش عايزه اتخيل الاوبشن دوت. فقولي لي كده ايه الحاجه اللي انت ما تقدريش تعيشي من غيرها، وخلينا كده ايه نتجنب العلاقات من الاجابه. يعني مش عايزين نقول مثلا اولادي اخواتي، يعني العلاقات او الناس، يعني خلينا نتجنب ونقول بقى الحاجات التانية، الحاجات الماديات او الانشطه اللي ممكن نعملها في حياتنا. فقولي لي هتكون ايه هي الحاجه دي. كمان رقم 45 النهارده رسالة بتقول حياة بلا صلاة مثل بيت بلا سقف مفتوح ومكشوف لكل عواصف السماء، فحاوط بيتك بالصلاة. أمين كده، ربنا يكون بيحاوط بيتك وقلبك دايما بعنايته ورعايته. وحوطي انت او مبتدي انت كده، حطي سقف لبيتك ولحياتك ولروحك بصلاة متينة. كمان عماد بيقول الهدوء في ناس بتحس فيه بالراحة وناس تاني بتحس بالملل والقلق، بتفرق من شخص للتاني. انا معاك جدا يا عماد انها بتفرق من شخص للتاني، بس النهاردة يمكن وفقا للدراسات اللي اتعملت والخبر اللي كنت بحكي لكم عنه بتاع أوضة مايكروسوفت اللي عملوها، في ناس كانت متخيلة ان هي من عشاق الهدوء، وان انا لما ادخل الأوضة ديت بس انا ما حدش هيقدر يطلعني، ده انا ممكن اعيش حياتي جوه الأوضة ديت. بس حقيقي الهدوء كل حاجة ليها حدود. اي عارف كده المثل بيقولك اللي يزيد عن حده يتقلب ضده، حتى الهدوء، حتى الهدوء لما بيزيد عن حده بيبقى مزعج. بس النهاردة احنا مش بندور كده على عيوب الهدوء، احنا بندور على ليه بنهرب من الهدوء. كمان ماجدة بتقول كتير بنحب المرحلة اللي كانوا الولاد صغيرين والمرح واللعب معاهم. اعتقد هي بتجاوب على السؤال الاولاني بتاعها، ايه اكتر مرحلة في حياتها تحب ان هي تكون بتثبت فيها؟ فمرحلة المرح، مرحلة التنطيط مع الاولاد واللعب وال وال وال وال وال والفرحة ديت. امين ربنا دايما يديك القلب ده يا ماجدة، حتى لو مش السن، لكن امين يديكي القلب ده. انا ممكن يبقى عندي 90 سنة بس انا لسه قلبي روحي، روح طفل، مش عقلي، مش تعاملي، مش نضجي، لكن روحي روحي روح طفل. وده اللي احنا عايزين نعيش بيه، ودي كانت دعوة الله لينا، ان لم تعودوا وتصيروا مثل هؤلاء ما تسألوش بقى على ملكوت السماوات. فامين كده ربنا دايما يكون بيديكي القلب والروح ديت. كمان ماجدة بتقول عموما انا بحب الدوشة المعقولة. طيب في فرق ما بين انا بحبها او ان انا ما برتاحش في الهدوء، فهل انت فعلا بتحبي الدوشة؟ في ناس فعلا ده حقيقي، في ناس بتحب الونس، في ناس تحب الهدوء، في ناس لا حب الونس، الدوشة المعقولة اللي هي الونس، مش اللي هو دوم ضخ كده ودوشة ازعاج، لا بس الدوشة المعقولة. طيب لو شلنا الدوشة المعقولة دي يا ماجدة، تعرفي تقعدي لوحدك؟ تعرفي تقعدي في حالة سكون وهدوء تام، ما بتعمليش حاجة، ما بتسمعيش حاجة، ما تفرجيش على حاجة، ما قاعدة في حالة سكون تام؟ هل عندنا استعداد يا جماعة نعمل ده النهاردة؟ شاركوني كده. كمان جانيت بتشاركنا بتقول البرنامج روعة ليليان وانت يا جانيت، مرسي جدا ليكي، شكرا جدا ليكي، يعني حقيقي دي شهادة اعتز بيها. كمان مستنيكي بقى تشاركينا في موضوعنا، طالما الموضوع عجبك بقى مستنيكي تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض اكتر جوه الصندوق. احنا منلعبش مرة واحدة، احنا منلعب اكتر من مرة. كمان عماد بيقول احلى حاجة في الهدوء راحة نفسية، بتقلل التوتر والقلق وتخليك تركز اكتر وترتب افكارك. دي ميزة الهدوء، لكن هل بتعرف تقعد في الهدوء مرحلة طويلة او فترة طويلة من غير ما، يعني انت بتقولي الهدوء هيقلل التوتر، بس في دراسات اتعملت قالت ان في ناس الهدوء بيجيب لها توتر، الهدوء بيخليها تقعد مع افكارها. هحكي لكم عن الموضوع اكتر ده، عن الموضوع ده دلوقتي اكتر، لكن في ناس فعلا الهدوء وانها تقعد مع افكارها يقولك انا مش عايز اقعد مع دماغي، انا لو قعدت مع دماغي هنبهدل بعض، فانا ما عنديش استعداد ان انا اقعد مع دماغي، ما عنديش استعداد ان انا اقعد مع افكاري. ف لو مش قاعد اصلا، بص خد بالك انت، الهدوء هيساعدك ان انت تفكر وترتب افكارك، لكن احنا النهارده عايزين نحكي عن حتى الهدوء اللي انا مش قاعد بفكر فيه في حاجه معينه، الهدوء اللي أنا تفكيري فيه يوصل فيه لحالة الملل، اللي هو يبتدي مش أنا متارجت موضوع بفكر فيه، لا أنا مخي هو اللي بيبتدي يستحضر الأفكار، وده مرعب يا جماعة. كمان يا جانيت مرسي جدا ليكي، يعني حقيقي صنعت يومي النهاردة، عارفة كده made my day، يعني صنعت يومي النهاردة، مرسي جدا ليكي يا جانيت والتشجيعاتك الجميلة دي. كمان عماد، يا عماد أنا لوحدك، عماد بيقول كمان في ناس بتحب الدوشة عشان تقلل الإحساس بالوحدة وبتدي إحساس بالحياة والحركة، والشخصيات دي تحديدا هي اللي بيبقى عندها رعب من فكرة أنها تقعد لوحدها، أنه لا ما تسيبنيش أقعد لوحدي، أفكاري هتسوحني، أن أنا كده مش مقبول، مش محبوب، ما عنديش علاقات، دماغي هتسوحني. كمان ماجدة بتقول لو سكتنا نسمع ترنيمة حلوة تدينا قوة وسندة. طيب هل قصدك مثلا انه انت لو سكتي دلوقتي وقفلنا اي حاجة، فكرك هيستحضر ترنيمة حلوة مثلا انت بتحبيها، ها ها ها فيها قوة او سند زي ما انت بتقولي، ولا قصدك ان في حاجة ترنيمة شغالة في الخلفية كده عندك من مكان تاني فتكوني بتسمعيها، ولا انت هتتعمدي ان انت تكوني بتشغلي الترنيمة؟ لان احنا النهاردة كده عايزين احنا نتعمد نقفل اي حاجة شغالة مطلعة صوت عشان نقعد في حالة السكون. ولو قعدنا في حالة السكون النهاردة دي عايزين نسمع كده، هنسمع ايه؟ هنسمع ايه؟ كمان ماجدة بتقول الموبايل والتليفون، هل دي الحاجة، دي جابت سؤالك، الحاجة اللي ما تقدريش تستغني عنها في الماديات، في الحاجة احنا قلنا هنتجنب العلاقات وهندور كده في حياتنا وممتلكاتنا وانشطتنا الحاجات اللي ما تقدرش تستغنى عنها، فبتقول الموبايل والتليفون. واعتقد هي قصدها مش الموبايل والتليفون كحاجة في حد ذاتها، على قد ما هي قصدها الحاجة اللي هتربطها بالناس بقى وبالعالم وتخليها تعمل انشطة او تتابع حاجات. فحاسة انه اجابة منطقية. عارفين كده السؤال اللي اتسأل لناس كتير، ودي كانت دراسة برضو اتعملت في علم النفس، لو هتقعد منعزل على جزيرة وهتاخد معاك حاجة واحدة بس، ايه الحاجة اللي تختار ان انت تكون بتاخدها؟ كتير قالوا اخد الموبايل. الموبايل هيخليني اكلم ناس، هيخليني اقرا كتب، هيخليني اعمل تمارين، الموبايل هيسليني، الموبايل هيخلي حياة تانية معايا. فحسن اجابة تانية منطقية برضو يا مجدة. كمان نعيسة بيجاوب السؤال بتاعه، ايه الاكلة اللي ممكن تغير مودك، او يعني لو متضايق كده او متعكن تهون عليك؟ فبيقول الاكلة المفضلة الحمام والبط. الناس اللي بتفهم في الاكل ديت بقى وعارفة مصلحتها، الف هنا كده يا عيسى النهاردة خلي حد يعملك الاكلة دي. وبيقولوا المشروب المفضل قهوة باللبن. طيب احنا كده ناخد فنجانين قهوة باللبن مع بعض بقى عشان دي عشقي برضو. كمان مجدة بتقول لا مش بحب الهدوء التام. طيب قوليلي ايه اسبابك بقى يا مجدة النهاردة كده لو قلت ان انا ما بحبش الهدوء، ايه الاسباب اللي تخليني ما بحبش الهدوء؟ لان ده اجابتي على السؤال ده هتساعدني اعرف حاجات عن نفسي. فكري شويه كده يا ماجده وقولي لي ايه الحاجات اللي بتخليكي مش حابه الهدوء، او لا انا هرفض ان انا اكون بقعد في هدوء. وحالا اشوف لك رقم واحد ورقم ستة. رقم واحد النهارده، رقم واحد النهارده رساله بتقول لما تحس ان الدنيا زحمه والناس بتجري اهدى وافتكر انك مش مجرد رقم في البطاقه، انت ابن غالي لاله مبدع وعظيم. دي رسالته ليكي النهارده يا ماجده، انت غاليه على قلبه. كمان رقم ستة، رقم ستة سؤال بيقول ما هو اخر شيء جعلك تبكي؟ ايه اخر حاجه كده خليتك تبكي حتى لو دموع فرحه؟ يعني بكيت من الفرحه، يعني امين تكون كانت دموع فرحه او دموع تعزيه، كنت فرحان ومتعزي فدموعي نزلت، يعني امين ما تكونش دموع حزن كده. لكن شاركينا كده ايه اكتر حاجه خليتك تكوني بتبكي. ودي رقم 42 النهارده. عايزه ارجع تاني كده نكمل الفكره اللي كنا بنحكي فيها، فكره الهروب من الهدوء. واحده من الاسباب يا جماعه اللي بتخلينا نهرب من الهدوء وتخلي عايزين نقعد في عز الدوشة، فاكرين لما اتكلمنا عن الفومو او اللي هو الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من فوات شيء، وتكلمنا ان في ناس عندها الفومو ده في السوشيال ميديا، هي طول الوقت عايزة تفضل اونلاين عشان تتابع كل اللي بيحصل، خايف يقعد في حالة سكون، خايف ينام، خايف يسيب الموبايل لانه خايف يفقد حاجة بتحصل في العالم ما يلحقش يشوفها. الدوشة او وجودنا في الدوشة بيدينا إحساس وهمي كده إننا موجودين في قلب الحدث، لكن الحقيقة إن الدوشة بتسكن التوتر بس، يعني ما مش بتعالج. الدوشة بتخليني أحس إن أنا بقيت متواجد لكن مش بتديني التواجد الحقيقي. هي عاملة كده زي المسكن اللي عارفين كده إيه المسكن لما بتاخده، هو بيخفي الألم بتاع العرض، لكن المشكلة الأصلية لسه موجودة، الألم الأصلي أو سبب الألم الأصلي لسه موجود. فهي زي المسكن، الدوشة بتاعت السوشيال ميديا ديت أو الدوشة المصطنعة في حياتنا أو اللي احنا بنهرب ليها، هي عاملة زي المسكن اللي بيخبي العرض أو بيخفف العرض لكن المرض نفسه لسه شغال جوه. والحقيقة أننا النهاردة احنا بقينا مدمنين للدوشة. أنا بقيت بختار الدوشة، أنا خايف أقعد في حالة سكون عشان ما اسمعش اللي دماغي ممكن تقوله لو سكت، لأن السكوت مش فراغ، السكوت والسكون مليان بكلام وتفاصيل وأحداث أنا بس لسه مش جاهز أن أنا أكون بسمعها، أنا ما عنديش استعداد دلوقتي أن أنا أكون بسمعها. فطول ما أنا بدوش نفسي بأي دوشة، أي أفكار، أي حاجة واخدة دماغي، فأنا بس بأجل المواجهة، بأجل المواجهة مع أفكاري، بأجل المواجهة مع نفسي، بأجل المواجهة مع مشاعري، أنا مش بلغيها، أنا مش بلغي وجودها، أنا بس بأجلها. فإحنا النهاردة محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء للدوشة، ونتعلم كده نسمع صوت أرواحنا بجد، نسمع عايزة تقول لنا إيه، عايزة تنصحنا بإيه، لأن في الحقيقة الهدوء قوة، الهدوء قوة، إني أسمع نفسي في الهدوء ده قوة. ومحتاجين نعرف كده إن هو مش فوبيا أو مش رعب أنا محتاج إن أنا أكون بهرب منه، الهدوء هو بداية القوة، مش خوف أنا محتاج إن أنا أكون بهرب منه. النهارده كده عايزاكم لو هنكون بنفكر بالتوجه دوت أو هنكون بناخد إنه الهدوء قوة مش فوبيا أو مش رعب أنا محتاج أهرب منه، فالنهارده كده أنت لو سكت دلوقتي شاركني ايه اول حاجة هتسمعها، ايه اول فكرة هتيجي في بالك. بلاش النهاردة دلوقتي لو قعدنا في حالة سكون تام وطفيت الراديو وطفيت اي حاجة شغالة جنب منك، شاركني في التعليق.

0: سيطرة في القعدة في العلاقات. لو قعدنا مع ناس بنحبهم كده، ويمكن ده السؤال اللي سألناه في أول حلقتنا النهاردة، إنه لو قعدت كده، لو حصل وقعدت مع الصحاب، مع العيلة، مع شريك حياتك، مع حد أنت بتحبه، والكلام خلص، حاسين إن الكلام خلص، ووصلنا كده لمرحلة السكوت أو الصمت، أو عارفين بيتقال عليه كده الأكورد سايلنت، أو الصمت المحرج، الصمت المريب، اللي هو بعد منه كده تلاقي اللي هو منورين يا جماعة، بس لا صدقوني كان ليكوا وحشة. ليه بنهرب من اللحظة ديت ونبقى عايزين نعمل أي دوشة؟ طب شغلوا لنا التلفزيون كده نشوف فيه إيه، طيب ما تحكي لنا كده بتعمل إيه في حياتك، اللي هو أي دوشة، عايزين نصنع أي دوشة عشان نهرب من حالة الصمت المريبة ديت. بس خلوني كده أحكي لكم النهاردة عن سجن الأكورد سايلنت دوت، أو ليه بنهرب من حالة الصمت المريبة ديت. لكن عايزة أرجع الأول للتعليقات، ووصلنا لحد ماجدة بتقول: وأنا ماشية بعد ما وانا ماشيه بعد ما بعد عن اختي وانا مسافره من عندها. ايوه، بتجاوب على السؤال بتاعها ايه اخر حاجه خلتها تبكي، فبتقول وهي ماشيه من عند اختها. ماجدة شاركتنا قبل كده ان هي مقيمه في دوله واختها مقيمه في دوله تانية، ويعني كنا بنشجعها كده انها تاخد الخطوه للزياره. هي شاركتنا قبل كده ان دي مش اسهل حاجه صحيا بالنسبه لها. يعني يا ماجدة انا مبسوطه جدا ان انت اخدتي الخطوه، يعني امين كده يكون كان وقت حلو ومليان بالبركه والونس والتعزيه كده عن وقت كان فيه فرقه ما بينكم. لكن اكيد دايما لحظات الافتراق، مش عايز اقول فراق، لكن لحظات الافتراق بتبقى مؤلمه. لكن امين كده ربنا يكون بيرتب لكم لقاء تاني قريب. كمان عماد بيقول: اول سكوت اسمعه لو السكوت حل صوت المربحه. ايوه بقى، عايزين كده حد يقول لنا ايه الاصوات اللي شغاله جنب منكم دلوقتي يا جماعه. ماشي عماد، لو قفل الراديو دلوقتي وما بيسمعناش، هيكون اول حاجه شغاله جنب منه صوت المروحه. وعارفين يا جماعه في المروحه وزن بتاع الثلاجه او الغساله او الحاجات اللي بتزن ديت، النهارده بيتقال عليها الضوضاء البيضاء. عارفين كده في بعض الاطفال يقول لك ما بيعرفش ينام غير ما تشغل جنب منه الدوشه البيضاء دي او الضوضاء البيضاء، لدرجه انه في ناس فعلا، مش اقول لك اطفال، في ناس فعلا النهارده ما بتعرفش تنام غير في صوت شغال جنب منها. ليه احنا حالتنا بقت صعبه قوي يا جماعه؟ بتحب الهدوء؟ بنحب الهدوء بس بنهرب منه. شغل اي، ما تسيبنيش قاعد مع دماغي هتسوحني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلام، عايزه ارجع لعماد كان بيختار رقم 6. رقم 6 كان السؤال اللي سبناه مع ماجده من شويه: ايه اخر حاجه خلتك تبكي حتى لو بكيت من جواك يا عماد؟ يعني عارفه ان الرجاله ما عندهمش دايما تصالح كده مع فكره اني ابكي واظهر ضعفي قدام الناس، حتى لو بس قلبك هو اللي كان حزين او بكى او بكيت دموع فرحه، قولنا كده كانت ايه اخر حاجه. كمان عيسى بيقول: ترنيمه القعده معاه بتغير فيا في الفصل. احنا مشغلناش الفصل اللي فات. ولا انت عايزه الفصل الجاي؟ طب هحاول ادور لك عليها، ولو لحقت النهارده هنكون بنشغلها. بس هي من الترنيمه اللذيذه قوي، انا بحبها، بتغير فيا حاجات كتير. طيب خلينا كده، طب احنا بقالنا كتير خلينا طب نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، واحكي لكم بقى على ليه بنهرب من حاله الصمت المحرجه في التجمعات العائلية أو في قعدات الأصدقاء أو مع شريك الحياة أو مع الشخص اللي أنا بحبه. ليه بنهرب من القعدة دي؟ خليكم معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح صباح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغاية الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في مسلسل من مسلسلات رمضان اسمه حارة اليهود، دار فيه حوار ما بين أم موسى اليهودية وأم علي. أم موسى بتقول لها: عاوز أسألك سؤال يا أم علي، بس تردي عليا بصراحة. أم علي قالت لها: قولي يا دليلة. فأم موسى ردت: لو قصة الحب اللي انتوا بتحكوا عنها بين علي وليلى واللي جايالي النهاردة عشان تطلبي إيدها مني، لو كانت يا أختي حصلت بين موسى ابني وفاطمة بنتك وجيت طلبتها منك، كنت هتوافقي؟ فطبعا أم علي قالت لها: أصل دينا. راحت أم موسى مقطعاها: هو ده بقى دينا، يبقى شمعنا انتوا يحقلكوا تحترموا دينكوا وإحنا لأ. عايز أقول ببساطة: اوعى تحلل لنفسك حاجة وتحرمها على غيرك. لو انت شايف ان اللي انت بتعمله ده إلهك قالك عليه وحلال، ما ينفعش أبدا يكون الحلال ده مرتبط بشخص تاني لو عمله هيبقى حرام. عاوز تحلل لنفسك حاجة، عاوز تعامل الناس بطريقة، لازم تحللها لغيرك وتحط نفسك مكانه. اوعى تدي نفسك حق وتسلبه من التاني.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: وسط التجمعات العائلية، وسط قعدة شلة الصحاب، أو حتى مع شريك حياتك، الشخص اللي انت بتحبه، لو جت لحظة الـ awkward silent أو الصمت المحرج أو الصمت المريب، ولقيت ان انت محتاج تملاها كده بمنورين يا جماعة ليكوا وحشة، اتصرف ازاي في الحالة دي؟ او ده بيدل علي، ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه دلوقتي. لكن خلوني كده ارجع الاول للتعليقات عشان وصلنا لمجدة كانت بتشاركني بتقول: ممكن نشغل التلفزيون واحنا بنعمل اي حاجة في البيت، نوع من انواع الونس. بس هل معنى كده اننا ما نعرفش نقعد في هدوء؟ مجدة عم شاركتنا اكتر من مره على مدار الحلقه ان هي من الناس اللي بتحب الونس، بتحب الدوشه المعقوله. لكن هل يا مجده النهارده كده لو قفلنا الونس دوت، قفلنا الدوشه المعقوله ديت، هل هتعرفي تفضلي قاعده مع نفسك وانا تمام متصالح مع الفكره، ولا لا ما تسيبونيش قاعد مع نفسي علشان هنزعل كلنا؟ طيب كمان عايزه اصبح على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الجمال، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه؟ طمنا عليك كده وعلى اخبارك، مفتقدين كده صباحك وصلواتك الجميله اللي بتشاركنا بيها باستمرار. طمنا عليك كده، كنت مختفي فين الوقت اللي فات؟ يا رب تكون كنت بخير. لكن حاتم كده زي ما عودنا بيصبح علينا، بيقول: صباح نور المسيح وينير ويبارك الجميع ويبارك خدمه راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوة لمجد اسم القدوس دوما. ليكي وحشة وكل زملاء الراديو يا حاتم، احنا كمان افتقدنا وجودك وافتقدنا صلواتك الجميلة. كمان حاتم كده زي ما عودنا بيشاركنا بصلاة أو تأمل. خلونا كده ايه ناخد نفس عميق ولحظات سكينة ونتأمل مع بعض الكلمات ديت. حاتم النهاردة بيشاركنا بيقول: يا رب نسألك مع بداية هذا الشهر أن تباركه، املأه فرحا، املأه أملا وتفاؤلا، خيرا وبركة، محبة وسلام، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا وأنر دروبنا بالإيمان، كن معنا باركنا وبارك بيوتنا وعائلتنا، احرصنا بعين عنايتك ليكن كلامك مرافقا لنا في كل خطوة، ارشدنا في جميع أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا لنتخذ الطريق السليم، وأهلنا أن نتمم وصاياك بمحبة. أعتنا يا رب أن نضع حياتنا بين يديك ونقول لتكن مشيئتك، ونشكرك إلهي على محبتك وجودك وإحسانك ومغفرتك لخطايانا ورعايتك الدائمة لنا. دعنا نتبعك اليوم وأبدا، لك المجد يا رب إلى الأبد. آمين آمين يا حاتم. حقيقي بشكل شخصي جدا كنت بفتقد جدا صلواتك الجميلة وتأملاتك اللي بتشاركنا بيها، يعني ياريت ما تغيبش عننا كده تاني. ماشي اتفقنا. شاركنا بقى يا حاتم، هل انت من الناس اللي بتحب الدوشه ولا بتحب الهدوء، ولا بتحب الهدوء بس بتهرب من الهدوء للدوشه؟ شاركنا كده. مجد بتقول لا ما عندكيش استعداد ان احنا نطفي بقى كل حاجه ونقعد في حاله الصمت التام ديت، ولو ده قصدك ليه؟ عايزين كده نبتدي نفصص الموضوع، ليه ما عنديش الاستعداد دوت، ايه اللي هيخليني اهرب من الهدوء التام دوت؟ لكن خليني كده ارجع ليه الجزئيه اللي كنا بنحكي فيها، ليه لما بنقعد مع اصحابنا مع العيله، لما بنقعد مع شريك حياتنا ويحصل السكوت لثواني دوت بنحس هنبتدي نتوتر، القعده بتبوظ، بفقد السيطره على القعده، بحس بارتباك ونجري نفتح اي موضوع تافه، اي موضوع مش مهم او منورين يا جماعه. في حين انه يا جماعه السكوت مع الناس القريبه مننا فعلا، السكوت مع الناس اللي بنحبها معناه علاقه حقيقيه، معناه عارفين بيتقال عليه كده ايه، مكاشفه. احنا قاعدين مع بعض قاعدة راحة، احنا لما بنملى الفراغ بأي كلام ده معناه اننا خايفين من القرب الحقيقي، خايفين نتكشف قدام بعض. لكن العلاقات القوية هي اللي بنقدر نقعد فيها كده في هدوء وسكوت، واحنا بس يعني سامعين بعض او مش سامعين بعض، بس احنا قاعدين في هدوء في السكون، مش محتاجين حتى نسمع بعض، احنا مرتاحين واحنا ساكتين مع بعض. يعني نقدر نقول كده انه السكوت مقياس لجودة العلاقة. فانا لو مش عارف اقعد مع الشخص اللي انا بحبه دوت 10 دقايق، ده معناه 10 دقايق سكتة، 10 دقايق صمتة، 10 دقايق ما فيهاش كلام، ده معناه انه في مشكلة. فحاسه كده انه المره الجايه لو وسط تجمع عائلي او وسط قاعده مع اصحابك او وانت قاعد مع الشخص اللي انت بتحبه ووصلتوا لمرحله ان الكلام خلص وهندخل في مرحله السكوت، ولقيت ان انت مش عارف تسكت او محرجين من حاله السكوت او محرجين من حاله الصمت دي، فابتدينا نجري نفتح اي موضوع تافه، اي موضوع مش مهم، فافتكر ان العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات الحقيقية هي اللي نقدر نسكت فيها احنا الاتنين واحنا مرتاحين. احنا مرتاحين لسكوتنا مع بعض، احنا مرتاحين لحالة الصمت اللي احنا فيها مع بعض، وان الدوشة اللي بنعملها في القعدة او الدوشة اللي بنعملها في التجمعات دي ستارة بنخبي بيها سطحية العلاقة، اننا مش على عمق حقيقي مع بعض. كتير بيقول انه لا احنا لو على علاقة حقيقية وفي عمق حقيقي في علاقتنا يبقى دايما هنلاقي حاجات مشتركة نحكي فيها، بس ده مش حقيقي. العلاقات الحقيقية اللي فيها مكاشفة حقيقية، اللي فيها محبة حقيقية، اللي فيها عمق حقيقي، احنا نقدر نسكت فيها واحنا مرتاحين من غير ما نكون شايلين هم يا ترى هو هيفكر فيا بايه وانا هفكر فيه بايه، هو هيقول ان انا سكت وانا هقول ان هو سكت، ومحرجين من سكوتنا. لكن العلاقة الحقيقية المتينة اللي فيها محبة حقيقية ومكشف حقيقية هي اللي احنا نقدر نسكت فيها بكل أريحية، بدون إحراج، بدون ما أكون قلقان أو شايل الهم أو متوتر. احنا ممكن نقول ان السكوت في العلاقات هو الترمومتر اللي بيقيس مدى متانة العلاقة الحقيقي أو مدى صمودها، هو اللي بيقول لي ان انا لو قدرت اسكت مع الشخص اللي انا بحبه، ولو قدرت ان انا اكون بعض قاعدين كعيلة وإحنا ساكتين، يبقى إحنا فعلا مرتاحين مع بعض. لو مش قادرين نقعد القعدة ديت يبقى في حاجة إحنا مش قادرين نواجهها في المرحلة ديت. لما توصل لمرحلة الإدراك دي إن أنت مش قادر تسكت مع اللي أنت بتحبه، محرج تسكت مع اللي أنت بتحبه، فأنت وصلت لمرحلة المواجهة مع نفسك. ابتدي واجه نفسك كده، زيح الستار وفكر كده إيه اللي ناقص في العلاقة دي مخليها مش عميقة كفاية. السكوت في العلاقات او انك تبقى مرتاح وانت ساكت مع اللي انت بتحبهم، ده معناه ان علاقتكو حقيقية مش علاقة سطحية، العكس هو اللي حقيقي. ويمكن ده مفهوم غلط عند كتير مننا، انه احنا طالما احنا قاعدين بنتكلم يبقى احنا فيها بيننا حاجات مشتركة. لا، كنت بتفرج على مسلسل اجنبي من كام حلقة كده، كان في مشهد أنا وقفت عنده الحقيقة شوية. المشهد دوت كان لحادثة حصلت في واحدة من المطاعم واتصاب فيها مجموعة من الناس، فمن ضمن الناس اللي اتصابوا دولت زوج وزوجة كانوا قاعدين بيتعشوا مع بعض، والويتر أو الجرسون اللي كان واحد من الجرسونات يعني اللي شغالين في المطعم دوت، بس في أحداث الحلقة يعني يعني بيبان ان الجرسون دوت كان بيحب جدا الزوجة ديت وما صرحاش بمحبته ديت من زمان، رغم ان هو كان يعرفها من سنين طويلة قبل ما تكون بتتعرف على زوجها ده اساسا وتحبه وتتجوزه وتعرفه. ف كان بيوصي الدكاترة عليها وجوزها لسه في العمليات، خلي بالكم انها هي دلوقتي لوحدها جوزها يعني مش عارفين حالته ايه، فيعني وعمال بيديهم تفاصيل عنها فبين محبته ليها. وسط الكلام هو استنبط كده او استنتج ان هي محبتها مع زوجها مش عميقة، لان هم على مدار السنين بعد ما كانوا وهم عايزين بيتعشوا على طول في حوارات مفتوحة وفي نقاشات بقوم بيقعدوا يتعشوا وهم ساكتين وهم صامتين ما بيتناقشوش، بطلوا ان هم يكون في حوار مستمر ممتد طول القعدة. فده صور له انه المحبة ما بينهم قلت، فبقى ندمان يا ريتني كنت صالحتها بمحبتي، ما كانتش النهاردة موجودة في علاقة مفتقرة للمحبة بالشكل دوت. الحقيقة انه هو صارح الكلام دوت كان بيقوله للدكاترة وهي كانت سمعه، بس بعد كده هي جت بتتكلم بتقول اللي كان متفسر على انه صمت لقلة المحبة ما كانش صمت دليل على قلة المحبة، بالعكس ده كان دليل على الراحة. احنا اتكلمنا واتناقشنا وصرحنا بعض، بقى فيه مكاشفة حقيقية ما بيننا وما بين بعض على مدار السنين والعشرة والحياة مع بعض، ولان محبتنا ومعرفتنا ببعض حقيقية وعميقة، فاحنا بقينا وصلنا لمرحلة اننا قادرين نسكت مع بعض، قادرين نسكت مع بعض واحنا لسه قادرين نكون فاهمين بعض. احنا قادرين نفهم الصمت ده صمت ايه، ده صمت راحة، صمت قلق، صمت تنشنة، صمت زعل. فالصمت في علاقتهم ما كانش دليل على غياب المحبة، فهي مش ندمانة على زواجها، هي مش ندمانة على علاقتها، هي مش ندمانة على حالة الصمت، هي كانت بتعلن ان حالة الصمت دي دليل على الراحة الحقيقية في العلاقة، مش دليل على انه بقى فيه افتقاد للمحبة. وده يمكن المقصود بانه لو لقيت انك مش عارف تقعد مع حبايبك، مش عارف تقعد كده ساكت مع حبايبك ونوصل لمرحلة الصمت ديت، فمعنى كده ان احنا لسه في حاجة مش معروفة، في حاجة ما بقاش فيها، ما وصلناش لمرحلة المكاشفة الكاملة في علاقتنا. فاختبر علاقاتك النهاردة كده، هل انت قادر توصل لمرحلة الصمت دي ولا لا؟ قادر تقعد في حالة الهدوء دي ولا؟ احنا محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء يا جماعة، لان الدوشة اللي احنا بنهرب ليها دي احنا مش بس بنوجع ودننا وسط الدوشة، احنا بنأذي اجهزتنا العصبية وانفسنا وعقولنا. احنا لو فضلنا عايشين في دوشة مستمرة، عارفين كده فاكرين هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر اللي حكينا عنه قبل كده، في وسط الدوشة الهرمون ده بيفضل مرتفع، فالهرمون ده لما بيفضل عالي هيأثر على القلب وهيأثر على المناعة وهيأثر على جودة النوم وهيأثر على الصحة. السكون بيعمل حاجة اسمها lowering baseline، يعني أنا مش عارفة هي حرفيا معناها إيه بالعربي، لكن هي ما يعادل أو بما معناه تهدئة الأعصاب أو تهدئة الجهاز العصبي وإعادته لحالة الاستقرار، بيسحبه كده من حالة الاستنفار والتنشنة لأن هو كده يرجع للbaseline لحالة الاستقرار اللي المفروض ان هو يكون عايش فيها. فإحنا محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء للدوشة. الخلاصة ان السكون والهدوء هو مش رفاهية انا هختار اقعد فيه او ما اقعدش فيه، السكون هو عاملة كده ايه زي عمرة، عارف كده لما عربيتك تبقى بايظة ومحتاجة عمرة، هو الهدوء والسكون عمرة لجهازنا العصبي عشان ما ينفجرش من الضغط واجي الاقي ان انا بنهار وبفرقع وبصرخ في الناس بدون مبرر. انا مش عارف احنا بنزعق ليه او احنا متنشنين ليه، فاحنا محتاجين نعود لحالة الهدوء والسكون دي ونبطل نهرب من الهدوء للدوشة. حاتم بيشاركنا بيقول عن نفسي احب الهدوء. طيب تعرف تقعد، تعرف تعمل التجربة اللي كانت معانا في اول الحلقة يا حاتم؟ كان اول الحلقة كنا بنحكي عن تجربة عملت في سنة 2014، الباحثين فيها طلبوا من المشاركين في التجربة عندهم 2 option، اما يفضل قاعد 50-60 دقيقة في حالة هدوء وصمت تام، مش ماسك موبايل، ماهوش حاجة يقراها، ماهوش حاجة بيسمعها، ما بيكلمش حد، ما فيش موضوع معين مطلوب ان هو يكون بيفكر فيه، هو يقعد في حالة صمت تام، او يكون بياخد صدمة كهربائية في الدماغ. عندك استعداد تعمل التحدي دوت ولا لا؟ انا بحب الهدوء بس مش لدرجة ان انا هقعد ساعة مع نفسي ما بعملش اي حاجة، هزهق. فيعني شاركنا كده لحد فين بتحب الهدوء. كمان ماجدة بتقول اكيد الحوار الدائم بين أفراد الأسرة بيكون أحلى حاجة، والصوت والصمت مرفوض لأن الصمت بيبعد الناس عن بعض. ده مفهوم محتاجين نصححه يا مجدة. بصي وسط التجمعات طبعا هيبقى أكيد في حوار بيتفتح، بس ليه؟ لأنه أصل العيلة لما بتتجمع ده بيتجمع بعد افتراق، اللي هو بنتجمع في مناسبات، بنتجمع في احتفالات، بنتجمع في أعياد، بنتجمع في مناسبات اجتماعية، مناسبات عائلية. فلأن احنا مش عايشين مع بعض، فأكيد باستمرار هيكون في حاجة اننا نكون بنحكي فيها عشان نقرب من بعض، عشان يبقى في حياة الشركة دي. لكن لو احنا عايشين مع بعض باستمرار فإحنا اوريدي خلاص بقينا عارفين. تخيلي كده زوجين عايشين مع بعض، فهم عارفين حياة بعض، تفاصيل بعض. لو هيتشاركوا مثلا بتفاصيل اليوم بتاع النهاردة، لكن ما غير ذلك احنا عايشين مع بعض وعارفين كل التفاصيل. لكن لو وصلنا اننا مش عارفين نقعد بقى نرتاح نفصل احنا الاتنين، مفيش مجهود الكلام، ده اللي معناه ان في حاجة غلط. لكن اكيد وسط التجمعات العائلية اللي فيها غياب اكيد لما نتقابل هيبقى مشتاقين اننا نتكلم. لكن لو وقينا ان احنا مش لاقيين كلام نقوله فبنهرب من السكوت لأي رغي وخلاص، ده معناه ان علاقتنا مش حقيقية، ان العيلة دي مش مترابطة كفاية، ان العيلة دي اكيد في تفاصيل واحداث احنا مش بنتشارك بيها لانه انا مش عايز اشارك العيلة، هيغيروا مني او ما بحبهمش، مش عايز اشاركهم، فما فيش موضوع يتفتح، فبقى في صمت المريب. فالهروب من الصمت هو اللي دليل على ان في مشكلة، لكن وجود الكلام ده مش دليل على ان في مشكلة. فاهمين الفرق؟ انا في فرق ما بين ان انا مش لاقي كلام بس ههرب من السكوت باي كلام، وما بين ان احنا لا، احنا في كلام عايزين نقوله. اني اهرب من السكوت لاي كلام هو ده اللي دليل على ان في مشكله. ماجده بتقول لما يكون ما فيش حوار دي مش حاجه حلوه، وده اللي انا اقصده يا ماجده، انه احنا لو عيله حقيقيه او احنا حب حقيقيين في كلام لأننا عايزين نتكلم، بس لو أنا عايز بس أهرب من السكوت ده اللي معناه إن في مشكلة، ده اللي معناه إنه أنا عندي تفاصيل ما عنديش استعداد أشاركك بيها، بس هنرغي في أي رغي. هي دي المشكلة يا جماعة، عايزين بس إيه نبروز الجزئية دي. طيب مستنياكم تشاركونا كده برأيكم. والصندوق يا جماعة لسه مكمل معانا الصندوق، ما تنسوش الصندوق. لكن خلينا كده نحكي إن وسط الدوشة وانا كده محتاج ارجع للسكون، في ناس تقولك لا انا عايز الدوشة، انا محتاج برضو وسط الدوشة دي اتعلم اخلق، عارف كده الواحة كده اللي هي شوية زرع وخضرة وبير ومية كده وسط الصحراء. احنا محتاجين نعمل واحد سكون وسط الدوشة، الملل والسكون بيتقال العلم قال عنهم ان هم وقود التفكير والابتكار والابداع. النهارده كده لو انت من الناس اللي محتاجه تكون مبدعه في شغلها، لو جيت فكرت كده او لو في وقت من الاوقات جيت سالت نفسك، هو انا ليه ما بتجيليش افكار مبدعه، انا ليه ما بتجيليش افكار جديده، انا ليه ما بتجيليش افكار خلاقه كده وكرييتيف زي الناس، الاجابه ببساطه ان انت ممكن تكون مش مدي عقلك فرصه ان هو يزهق، ويزهق ان هو يوصل لمرحلة الملل. العلم بيقول ان الملل والسكون هما اللي بيطلعوا الابداع، هما اللي بيطلعوا الافكار الخلاقة، هما اللي بيخلوك شخص كرييتيف. طول ما انا شغال وسط الدوشة، طول ما انا حاطط السماعات في وداني، انا قافل معمل عقلي ومخي ان هو يكون بيشتغل. ف علميا بيقول لك لما تحب تكون بتطلع بفكره جديده كرييتيف فيها ابداع، اسكت شويه، سيب دماغك يوصل لحاله انه يهنج من كتر الزهق. وفي الحاله دي لما توصل للمرحله دي بيقول لك شوف بقى العبقريه اللي هتطلع، شوف الابداع اللي هيطلع من وسط الزهق، من وسط الملل. فنصيحه العلم بيقول لك بطل تقتل عبقريتك وابداعك بالدوشة. العلم بيقول ان الملل هو وقود الابتكار الاول. الملل وقود الابتكار الاول. احنا لما بنحرم دماغنا من الهدوء ونفضل دايما حاطينها كده في دوشة خارجية، المخ ما بيعرفش يبدع، فبينشط اللي بيتقال عليه شبكة التفكير التلقائي، فيبتدي يسترجع معلومات قديمة ويربط أفكار في بعضه، فما بتطلعش حاجة جديدة، انت بتلف جوه الصندوق. العباقرة والعلماء أغلبهم إذا ما كانوش كلهم أعظم اكتشافاتهم وأعظم ابتكاراتهم جت من لحظات السكون والملل. أعتقد نيوتن كده هو قاعد في معمله كده أو قاعد في مكتبه هو بيفكر الجاذبية دي إيه سرها، ما كانش هيوصل إيه لسر الجاذبية أو يكتشف يعني إيه في الجاذبية أو يفهم يعني إيه جاذبية. لكن الاكتشاف جه من حالة السكون، قاعد كان قاعد كده في قاعدة رايقة تحت الشجرة وتفاحة وقعت على دماغه، فيقولك سيب نفسك تقعد في حالة السكون. أرشميدس أنا مش فاكرة اسم النظرية بتاعته، بس هي حاجة ليها علاقة كده بالإزاحة في المية، اكتشفها وهو قاعد في بياخد حمام وهو قاعد في البانيو، كتلة جسمه بتزيح كم من المية، اكتشف إزاي يعرف تزوير تقريبا تاج الملك كان طالبه منه، اكتشف لنا مدى التاج ده أصلي لحد فين من غير ما نبوظه يعني، فطلع بالنظرية دي. فاللي هي الملل والزهق وحالة السكون هي اللي بتطلع إبداع، هي اللي بتطلع أفكار. عشان كده دايما حتى يقول لك أجمل الأفكار بتطلع كده تحت الدش، اللي هو حالة السكون المرحلة اللي المخ مش شغال فيها. ستات كتير يقول لك أنا بطلع أحلى أفكار وأنا بغسل مواعين، اللي هو الحالة اللي المخ مش شغال فيها في حاجة معينة، حالة السكون، حالة الهدوء. الشخص اللي ما بيعرفش يسكت، الشخص اللي ما بيعرفش يسيب نفسه يدخل في حالة الهدوء والسكون دي، ما بيعرفش يفكر بعمق، ما بيعرفش يفكر بعمق حقيقي. فخلي بالك كده ان انت ممكن تكون بتتحول لرد فعل او بس المراية بتعكس الحاجات اللي حواليك او الحاجات اللي جواك، بدل ما تكون انت صاحب الابداع او صاحب الفعل الاصلي او صاحب فكرة كرييتيف. ليه؟ لان انا بس دافن نفسي جوه دوشة وأفكار، لأن أنا مش عايز أقعد في حالة السكون. أنت بتقتل عبقريتك بالدوشة، سيب مساحة لدماغك إنها تكون بتزهق، إنها توصل لحالة الملل. الزهق هو اللي هيخليك تكون بتطلع فكرة تغير حياتك، تطلعك يمكن خطوة لقدام، تكتشف جانب جديد في حياتك. عشان كده مهم تعرف ازاي تخلق واحد سكون وسط الصحراء بتاعت الدوشة اللي انت عايش فيها. مش لازم اقول طيب انا هسافر اغير جو عشان انعزل وافصل من الزحمة والدوشة بتاعت حياتي، لا، السكون هو حالة ذهنية مش مكان. فاختار النهاردة كده ان انت تخلق حالة الهدوء أو السكون دي جوه عقلك النهاردة. والحقيقة إن السكون مش بس راحة ومش بس رفاهية، السكون كمان من أهم الحاجات زي ما انتوا قلتوا اللي بتساعدني أقف قدام ربنا. عايزين نحكي شوية في الفكرة دي، الوقت معاكم بيجري بسرعة جدا يا جماعة، لكن خلوني كده أرجع لي التعليقات. مجدة بتشاركنا بتقول لو كان بين زوجين ومفيش حوار دائم هتبقى العلاقة سخيفة. لا، تاني عايزة أأكد تاني معاكي على الفكرة دي يا مجدة، في فرق ما بين إن إحنا ما بنتكلمش خالص أو إننا بقينا قاريين بعض لدرجة إننا مش محتاجين نبذل مجهود الكلام. عارفة كده لما تكوني متضايقة وزعلانة وقاعدة مع حد قاريكي، حد فهمك، فهو أنا هو لأنه فهمني فهو رفع من علي حمل إن أنا أقعد أشرح، هو عارف ايه الحاجة اللي انا بحبها فهو شال من علي مجهود ان انا اقعد احكي له ايه الحاجات اللي انا بحبها. ده لا يمنع ان احنا لسه بنتشارك، احنا لسه بنحكي. مش المقصود يا جماعة بالكلام ان احنا هنلغي الحوار ما بين الزوجين او هنلغي الحوار ما بين الاحبة، لأ. لكن تاني يا مجدة، تاني انا يفرق معايا قوي ان احنا نكون بنفهم الجزئية دي. في فرق ما بين اننا في ما بيننا كلام عايزين نتشارك بيه، وفي فرق ما بين انه احنا ما فيش ما بيننا كلام بس القعدة واحنا ساكتين محرجة فهنرغي في اي كلام. في الحالة دي اعرف ان في مشكلة، لكن ان انا اكون قاعد ساكت وانا ساكت مرتاح ده افضل، ده أفضل. إن أنا أكون قاعدة كده مع شريك حياتي وإحنا الاتنين ساكتين وإحنا الاتنين مرتاحين في العلاقة، ده أفضل من إننا نكون مش مرتاحين في العلاقة بس خايفين نسكت فيبان إننا مش فاهمين بعض أو إننا ما نعرفش حاجة عن بعض فيلا نرغي في أي حاجة. يعني يا رب أكون قادرة أوصل لك الفكرة يا مجدة. لكن عايزة كده أرجع لعيسى اللي بيختار رقم 40، ورقم 40 النهاردة بتقول سؤال كان بيقول إذا كان بإمكانك البقاء في عمر واحد إلى الأبد فما العمر الذي ستختاره؟ لو عندك النهاردة الأوبشن يا عيسى أن أنت تعيش في مرحلة عمرية واحدة، هتكون بتختار تعيش في أنهي مرحلة؟ طفولة، مراهقة، شباب، نضج، يعني هتكون بتختار تثبت حياتك كده في أنهي مرحلة؟ اللي هو معنى آخر إيه أكتر مرحلة يمكن استمتعت بيها أو حاسس أنها كانت مليانة بالفرحة أو بالبركة، فحس كده أن أنا دي المرحلة اللي أنا أحب أن أنا أكون بقعد فيها. طيب خلينا كده قبل ما وقتنا يخلص لسه مستنياكم تشاركونا أكتر في موضوعنا ونكمل لعب جوه الصندوق، لكن عايزين نحكي أكتر كده في حتة أنه إحنا محتاجين نقعد في حالة الهدوء والسكينة ديت علشان تدينا فرصة نقعد مع الله. يمكن مش فاكرة مين، أعتقد عيسى اللي كان بيشاركنا بالترنيمة القعدة يا رب معاك يا رب، القعدة معاك يا رب بتغير فيها، هتغير فيها أفكار، أو زي ما الترنيمة بتقول اتجاهات وميول أرضية، يا رب اديني كده أن أنا أقعد معاك القعدة دي اللي تغير فيها. فالسكون بيديني مساحة أن أنا أقف قدام ربنا بقلب مكشوف بعيدا عن الدوشة اللي بتخليني ألبس أقنعة حتى وأنا بصلي، برص كلام محفوظ، أنا حافظ الصلاة الفلانية، أنا حافظ الآيات الفلانية، أنا حافظ المزمور الفلاني، فأنا بقولها لأني خايف أقعد ساكت مع ربنا. في فرق ما بين أن أنا حاسس الكلمات ديت وبصليها فعلا من القلب، وما بين أن أنا حافظها بس أنا مكسوفة أتكلم مع ربنا من قلبي فأنا بقولها. قادرين نشوف الفرق؟ قادرين نميز الفرق؟ نفس الكلمات أنا بقولها لأنها دوشة لسان لأني ما عنديش الشجاعة أتكلم من قلبي مع الله، ولا نفس الكلمات دي أنا بقولها لأنها أنا حاسسها طالعة من قلبي وبكلم بيها ربنا؟ فده اللي احنا عايزين نكون بنوصل له. أنا عايز يا رب أتكلم معاك من قلبي، حتى الكلمات المحفوظة دي أنا ممكن أقولها في حالة السكون مع الله. ربنا مش عايزني أكون واقف برد الكلمات. أعتقد في خروج، مش فاكر خروج كام، في الكلمات دي قفوا وانظروا، قف ربنا عايزك تبطل حركة، تبطل فرك، تبطل تنطيط ومحاولة تظبيط، قفوا وانظروا. في نهاية الآية بيقول أن الرب يقاتل عنكم أنتم صامتون، هو بيقاتل عنك حياتك، هو شايفك وشايف حياتك وقاريك وعارف احتياجاتك وتفاصيلك وإيه الحلو وإيه الوحش وإيه السهل وإيه الصعب فأنت بس كل ما طلب منك أقف وانظر، قفوا وانظروا، قفوا وانظروا. السكون هو المكان اللي بتقدر فيه تقول لربنا يا رب أنا خايف، أنا تايه، أنا حاسس بالذنب، ولا أنا مكسوف أروح أقول لربنا يا رب أنا عملت المشكلة الفلانية أو الخطيئة الفلانية وأنا حاسس بالذنب، فأنا هقول الصلاة اللي أنا حافظها وخلاص وأنا كده أخدت وقتي مع ربنا النهاردة. بس الحقيقة أن أنت ما قعدتش مع ربنا النهاردة، أنت بس سمعت صلاة محفوظة. ربنا مش عايز دوشة شفايفك، مش عايز الكلمات المحفوظة، هو عايز الهدوء والسكون والصمت بتاع قلبك عشان هو يعرف يشتغل ويرمم فيه. السكون هو المسبح اللي بنقدم عليه كبرياءنا وادعائنا بأننا تمام وإن كل حاجة زي الفل وكل حاجة زي ما احنا عايزينها وإن كل حاجة زي ما أنا مخطط له وإن كل حاجة تحت السيطرة، ونقبل فيه يا رب لا انا مش كل حاجه تمام، لا يا رب انا محتاج لك يا رب، انا عكيت الدنيا وانا محتاج لك. الله مش هيغير قلوبنا وسط الزحمه بتاعتي، مش وسط زحمه الحياه، وسط الزحمه اللي انا عمال بعملها اللي انا لا انا هعمل، انا هاندل، انا هفكر، انا هخطط، انا اهدى اهدى، خش في حاله السكون، خش في حاله الهدوء. الله مش هيغير قلوبنا وسط الزحمه دي، لكن هيغيرها لما نهدى ونقرر كده انه هسلم له القيادة، هسلم له الدفة. يعني باختصار ربنا مش عايز دوشة لساننا، مش عايز دوشة كلامنا، مش عايز دوشة الصلوات المحفوظة، هو عايز سكون قلبي، هو عايز هدوء قلبي. احنا بنهرب من الهدوء لاننا بنخاف نواجه ربنا بحقيقتنا، فبنستخبى ورا طقوس او كلمات محفوظة ممكن اكون مش حاسسها دلوقتي، ممكن أكون مش لمسها، ممكن أكون مش متعزي بيها، بس لأني مكسوف أقف قدام ربنا بحقيقتي فأنا بعمل دوشة أو بشغل لساني بالكلمات والطقوس المحفوظة. لكن السكون هو المكان الوحيد اللي الأقنعة بتسقط فيه، وساعتها تبدأ العلاقة الحقيقية مع الله، يبدأ العمق الحقيقي مع الله. فإهدى شوية وسيب ربنا كده يرمم اللي أنت مداري وسط الدوشة ومداري وسط الزحمة، ادي مساحة لربنا يكون بيشتغل فيك بهدوء بهدوء، ما نهربش من الهدوء. يمكن الوقت معاكم بيجري بسرعة، كان عندي تفاصيل كتيرة محتاجة ان انا اكون بتشارك معاكم بيها، لكن خلينا سريعا كده واحنا في الدقايق الاخيرة من حلقتنا، لو هنقول انه عايزين روشتة كده نتصالح بيها مع حالة الهدوء أو حالة السكون. أنا من الناس اللي بتعرفش تقعد مع دماغها، ما بتعرفش تقعد هادية، ما بتعرفش تقعد في حالة الـ السكون. أعمل إيه؟ مبدئيا حاول كده تدي نفسك بداية بسيطة، حتى ولو دقيقة، دقيقتين، ثلاث، خمس دقايق حد أقصى لو أنا مش بتعود أقعد مع نفسي. أقعد مع نفسك خمس دقايق كده، عارفيني بيتقال عليهم كده إيه؟ تنفس واعي. أنا ما بعملش أي حاجة غير إن أنا قاعد بتنفس، باخد شهيق وزفير، ما بعملش أي حاجة، من غير أي شاشات، من غير أي صوت، من غير أي تفكير في حاجة معينة، من غير أي تركيز في تفاصيل معينة. وقالك إن الحالة دي تعتبر هي المرساة اللي هترجعك لهدوءك الأصلي، هترجعك للهدوء اللي أنت محتاج تعيش فيه. فجرب تقعد القعدة دي وراقب أفكارك كده، وحاول تسحب نفسك من أي فكرة هتكون بتشدك إنه لأ هنفكر في المشكلة دي، هنفكر في التحدي دي. يمكن الحلقة اللي فاتت كمان بهاء كان بيشاركنا بفكرة إنه الكتابة بتساعده إنه هو يحل مشاكله، لما كان بيشاركنا إنه هو جزء من الحل وجزء من المشكلة. فتاني مرحلة هي الكتابة، اتصالح مع الهدوء بالكتابة. أي دوشة جوه أفكارك طلعها على ورق، طلعها على ورق. ودي من الحاجات اللي مش اي كلام، دي من الحاجات المثبت فعاليتها فعلا. فطلع افكارك على ورق واتصالح مع ملفاتك القديمة. احنا قلنا من اول الحاجات اللي بتخليني اهرب من الهدوء علشان ما تصارحش مع وجعي، ما تصارحش مع الاسئلة الوجودية اللي انا مش لاقي لها اجابة، زي انا فرحان، انا مين، انا فين، انا مرتاح ولا مش مرتاح. فاول ما تقعد في حالة السكون ديت، خد قرار اني لو جات لي فكرة من الافكار ديت انا هتصالح مع الملفات ديت، هلاقي لها اجابة، هتواجه معاها وحاول ابدأ فيها رحلة الشفاء، وهحاول اخلق لنفسي اللي كنا بنقول عليه من شوية واحد سكون صغيرة. الهدوء مش مكان، الهدوء حالة. ده بالإضافة لأن أنا أكيد محتاج أخصص وقت أقعد فيه مع الله، زي ما كده كان عيسى بيفكرنا بكلمات الترنيمة، علشان يغير فيا كل أفكار وكل اتجاهات. في نهاية حلقتنا كده محتاج إن أنا أتعلم أقعد في هدوء ما هربش منه. اتعلم تقعد في الهدوء والسكون، ما تهربش منها. جرب النهاردة كده قبل ما تنام تقعد مع نفسك خمس دقايق في أوضة ضلمة، في هدوء، بلاش ضلمة لو ما بتحبش الضلمة، لكن من غير موبايل، من غير دوشة، من غير وش، من غير ما حد يكلمك. ما تخافش من اللي هتسمعه لأن الله موجود في السكون. أفكارك لو حسيت أنها بتتكاثر عليك، الله موجود معاك في المشهد وهيرتب لك اللخبطة ديت. فنام وارتاح، واعرف ان الهدوء مش عدوك، الهدوء مش حاجة اهرب منها، الهدوء هو الصديق اللي يعرفك على نفسك بجد. فتصالح معاه النهاردة. للأسف وقتنا خلص، وهتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. سريعا كده، الاسبوع اللي جاي هتلاقوا فيه شوية تبديلات. هتلاقوني معاكم يوم الثلاث والخميس، وفين هتكون معاكم يوم الاثنين والاربع. فاشوفكم الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث على خير، ولحد ما نتقابل كده ويتجدد لقائنا هتوحشوني جدا، واشوفكم على خير.
3: كنا بنتابع اعادة برنامج صباح صح. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو صح.
4: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إذا حبلت امرأة وولدت ابنا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام العادة الشهرية، وفي اليوم 8 يختن الطفل. ثم تنتظر الأم 33 يوما آخر لتطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء طاهر ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام تطهيرها. وإن ولدت بنتا تكون نجسة 2 أسبوع كما في أيام العادة، ثم تنتظر 66 يوما لتطهر من نزيفها. ومتى تمت أيام تطهيرها لابن أو لبنت، تحضر للحبر عند مدخل خيمة الاجتماع خروفا ابن سنة لقربان يحرق، وكذلك حمامة صغيرة أو يمامة كضحية عن الخطيئة، فيقدمها الحبر أمام الله ويكفر عنها فتطهر من نزيفها. هذه هي شريعة المرأة التي تلد ولدا أو بنتا، وإن لم يكن في إمكانها أن تقدم حملا تحضر يمامتين أو حمامتين صغيرتين، إحداهما قربان يحرق والأخرى ضحية تكفير عن الخطيئة، فيكفر الحبر عنها فتطهر.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي، وناخد رأي بعض ونفتح مواضيع ونطمن على بعض كده. بقينا عيلة واحدة، يعني ما بقيش بقى مجرد ان احنا ايه يعني بندخل نسمع حاجة ونخرج، لا ده احنا بنتناقش وكل واحد بيطلع اللي جواه، بنفتح افكار جديده، بنشوف مواقف جديده. والنهارده اصلا حلقه النهارده مميزه قوي، لان احنا بنتكلم عن الكلام المؤذي او الكلام التوكسيك اللي بيتقال في مجتمعنا. كتير قوي دلوقتي بقى اسهل حاجه انه حد يقول لك كلام مش داريان بيه ولا حاسس هو رايح فين وجاي منين، ويقول لك ايه معلش انا ما خدتش بالي اني ضايقتك، انا اسف. في جمل كده بتتقال في حياتنا في ثواني، بس بنفاجأ بعد سنين انها قاعدة جوانا وانها ما تنستش. يمكن كتير قوي لما تدخل في حياة شخص يقولك انا في كلمة فرقت معايا، في كلمة غيرت مني، انا بعد الكلمة دي او الجملة دي اصبحت شيء تاني واصبحت شخص تاني. جمل يمكن وقتها كده بنضحك عادي وبنهزر ومفيش اي حاجة، بس بنكتشف كده انها كسرت حاجة جوانا، مع اننا ضحكنا في وقتها وعديناها، بس بنكتشف ان احنا مروحين كده لا في حاجة مش مظبوطة، انا مش زي ما انا وانا داخل القعدة دي. ممكن نكون نسينا اصلا مين اللي قالها، يعني ممكن يكون فعلا انا مش فاكر مين اللي قالها لي، بس هي الكلمة دخلت وعلمت وليها صدى صوت كده بسمعها جوايا طول الوقت. كبر دماغك، محدش هيحبك وانت كده، كلام كتير قوي مؤذي بيتقال وبنعديه بس بيفضل مؤثر جوانا قوي. يمكن اخطر حاجة في الكلام المؤذي انه لما انا اضربك ممكن اعلم في وشك، لما حد يتخانق معاك ممكن يبقى فيه اثار الخناقة وبتاخد وقت وبتعمل لها الأدوية المطلوبة وبعدين تخف. مشكلة الكلام المؤذي بقى ان هو بيعور، بس بيعور تعويرة مش متشافة، جرح مش متشاف، سايب علامة كده من جوه واحنا مش عارفين، ويطلع علينا في اوقات غريبة كده والكلمة دي نفتكرها فنبقى خايفين ناخد موقف، خايفين نعمل حاجة. والغريبة بقى انه الناس اللي ممكن تكون بتأذينا هي اكتر ناس بتحبنا وهي مش واخدة بالها، هي ناس اصلا ما تقصدش انها تأذينا. فحلقتنا النهاردة هنتكلم مش بس عن الكلام التوكسيك، لكن هنتكلم عن الجمل اللي اتقالت عادي وغيرت ناس كاملة، الجمل اللي اتقالت من غير ما الناس تقصد بس هي عملت فينا عمال صعبة قوي. يا ترى ايه اكتر كلام مؤذي ممكن تكون سمعته او علم فيك او اثر فيك قوي؟ وكمان معانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وتعالى كده نفتح سؤال ونشوف هنرد على السؤال ده ازاي. يا ترى احنا ليه بنتأذي اصلا من الناس؟ ليه ما بنعرفش نكبر دماغنا؟ ليه كلام الناس بيوجعنا قوي وبيأثر فينا بالشكل ده؟ لو شلنا احكام الناس من حياتنا تماما تفتكروا هنعيش ازاي؟ لو قالولك انه محدش شايفك ومحدش واخد باله من تصرفاتك وانت حر طليق تستطيع ان تتصرف كما تشاء، فيا ترى هتكون بتتصرف ازاي؟ نانا صباح المحبة والجمال، صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة، لبسالك وردة اهو، شوفي بقى كل الالوان اللي في الورد اللي انا لبسها وحطها لي في كومنت، يعني بصي منوعالك كل الانواع بتاعت الورد عشان انا عارفة انك بتحبي الوردة قوي. صباحك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى ايه اكتر جمل مؤذية بتتقال من الناس اللي حوالينا وبتوجعنا؟ وهل في جملة غيرتك او غيرتك اتقالت واثرت فيك قوي بتلاقيها بتسمعها كده من موقف للتاني، ما هي اتقالت قبل كده؟ ما هم ليه بنصدق كمان؟ ليه بنصدق الكلام الصعب اللي بيتقال عنا؟ خبر كده لطيف قوي اتحكى في جريدة من الجرايد، بصراحة عايز احكي لكم كلام الناس وصل لإيه وعمل إيه، يعني اسهل حاجه ان انت تحكم على الشخص اللي قدامك، واسهل حاجه ان انت تدبه كلمه والكلمه دي انت مش عارف هي هتعمل ايه فيه. واوقات بتبقى قاصد الكلمه ان انت تدبه، يعني انت اوقات قاصد تدب كلام عشان اسباب ما يعرفهاش حد غيرك. فخلينا نتكلم في كل الكلام ده النهاردة، وخلينا نحكي في ده. تعالوا نطلع فاصل نفرفش فيه كده ونجمع فيه قوتنا ونبدأ نسأل ونجهز لعبة الشهور ونرجع نكمل.

قضي يومك معانا على راديو سم. ورجعنا تاني وبنتكلم عن يا ترى ايه اكتر الجمل التوكسيك اللي الناس او المؤذية اللي الناس اللي حوالينا بتقولها وبتدبها في حياتنا وبتتكلم بيها وهي بتوجعنا قوي، وفي الاخر لما نيجي نقول لهم يقولوا لا ده عادي. على فكرة لو تأملنا مجتمعاتنا كده هنلاقي ان في جمل مؤذية كتيرة قوي بتتقال، والعقل بقى بيدرك انها شيء عادي وبقى بيتبرمج على انه عادي انها تتقال، خلاص ما بقتش فيها مشكلة. وخلينا نقول زي ايه، بس خلينا ناخد التعليقات كده. مايكل بيصبح وبيقول صباح الخير والبركة يا فينا. الموضوع شدك يا مايكل، صباح الفل عليك يا مايكل. قولي بقى عن الكلام التوكسيك اللي الناس بتقوله ومنتشر في مجتمعاتنا قوي وبيوجع وبيبني ومش بيبني بيهد، فخلينا نتكلم في ده. رين صباح الفل يا رين، بتقول صباح الخير والبركة لأحلى راديو سما. صباح الفل عليكي يا رب، دايما كده يومك مليان بالنعمة والطاقة والنشاط. عندك خطط كتيرة النهاردة ولا ايه يا رين؟ ولا النهاردة اليوم هادي ولطيف ولذيذ كده؟ خليني اقول لكم على خبر جميل كده وغريب ولطيف ومؤذي. ما هو دايما الحاجات المؤذية كده اوقات كتيرة تبان انها لطيفة. هو في واحدة كانت بتشتغل في شركة، ده بمنتهى البساطة يعني الخبر من بدون التفاصيل كتير قوي. هي واحدة بتشتغل في شركة من 2006 تمام. المهم فوجئت انه في اخر 2023 كده واحنا داخلين 2024 المدير بيمضيها على استقالتها. فهي مستغربة قوي بتقوله ايه اللي حصل؟ راح قال لها عشان انت انسانة غير امينة، وعلشان انت ما كنتيش كويسة معانا. فالست قعدت فترة كده ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، ايه اللي حصل لده كله، ما انا علاقتي حلوة بالناس وما فيش اي مشاكل. المهم اتضح الموضوع بقى ايه، انه الست دي بمنتهى البساطة جوزها، هما كانوا بيشتغلوا في مجال العقارات، فجوزها عمل شركة في مجال العقارات برضو وابتدى يشتغل فيها. فصاحب الشركة لما عرف انه الناس بقى اللي هي انتوا عارفين الناس بتوع الحلال دول، الكلام اللي هم العصافير الجميلة اللطيفة اللي بتنقل الكلام وتدمر الدنيا دي، عملوا ايه؟ قالوا له ده جوزها فاتح شركة، والشركة دي شركة هتنافسنا، واكيد هي هتنقل المعلومات المهمة، اكيد هتنقل المعلومات المهمة عن الشركة لجوزها، وهتكون الشركة دي بتنافسنا وبتضايقنا يعني في السوق، فالأحسن إن أنت تمشيها. هو من غير ما يسأل، من غير ما يعرف تفاصيل، من غير ما يعرف أي حاجة، مضها، كان عايز يمضيها على استقالة يعني. المهم الست قالت له بس ما حصلش أي حاجة تثبت من اللي أنت قلته، ما حصلش إن أنا اديت أسرار الشركة، وأنا أصلا مكانتي ما فيهاش أسرار خطر إن أنا أروح أصلا أديها لحد. يعني أنا بشتغل حاجة عادية خالص ملهاش دعوة بالمشاريع وملهاش دعوة أن أنا أعرف مين فين بيعمل إيه، فأنا أصلا لا أمثل خطورة على المكان بأي شكل أو بآخر، حتى لو كان جوزي فتح شركة ما حصلش أي حاجة. المهم قالوا لها بس إحنا راقبنا الفيسبوك بتاعه واكتشفنا أنه بيروح إيفنتات وبيعمل حاجات كتيرة قوي وده منافس لينا. فقالت له إيه العلاقة يعني، هو ده شغله، لا وأنا شغالة معاكم أنتوا. المهم الست بصراحة سمعت كلام مؤذي جدا، فجأة صورتها تشوهت في الشركة، فجأة بان انها ندلة. بص بقى الكلام بقى لما بيتنقل من واحد لواحد وكل واحد يحط حبة الملح بتاعه والتطش بتاعه. المهم الست دي فوجئت انها بتدفع تمن وضريبة الحاجة هي اصلا ما عملتهاش، اتهانت، اتقال عليها انها خاينة للشركة، اتقال عليها انها بتنقل اسرار الشركة، اتقال عليها انها بتتصرف علشان تاخد حاجات الشركة وتديها لجوزها. الست بصراحة لقت تهويل رهيب. هي بصراحة اللي بعملته بعد كده بقى هو رد فعل الجميل اللي عمل. كان قدامها حلين، انها تمشي وتقول انتوا ازاي تعملوا فيا كده، وتعيش في اطار الضحية، وتعيش في اطار انها مظلومة. هي راحت رفعت قضية على الشركة وقالت لهم انا عايزة تعويض عن كل حاجة اتقالت عليا،
عن كل المسجز اللي اتبعتت لي وفيها ظلم ليا، واثبتت لهم بالدليل القاطع انه هي مش في مكان في الشركة، يعني هي مجرد حد بيرسم حاجات عادية جدا، فهي مش في مكان في الشركة ينفع انها تاخد حاجة وتنقلها. زائد انه بعد سنين العمل دي كلها، بتشتغل من 2006، يمشوها في تقريبا اولموست وهي في 2024. المهم القضية اتدرست واتخدت، فجابوا صاحب الشركة قالوا له ايه ادعائك ناحية الموظفة؟ قال ده كذا وكذا. قال انت متأكد ولا معك ادلة؟ قال لا انا بعمل الحسابات ويعني ده المتوقع. فطبعا جهة التحقيق قالت يعني انا ازاي ابني عقاب على موظف بناء على توقعات من عندك، مفيش اي ادلة. المهم طلبت الشركة الجهة التحقيق الشركة انها تدفع تعويض للست، انه يتم نزول اعتذار ليها، وانه يدفع لها المرتبات اللي وقفت فيها عن العمل، ويدوها مكافأة نهاية خدمة. طبعا الست اخدت حقها، بس هل تتخيلوا حتى لو اخدت حقها المادي، هل تتخيلوا انه بعد كل ده حد اهتم بشفاء نفسها من جوه؟ هي تهانت وتقال عليها كلام مش حلو، وعادة الناس شاطرة قوي انها تنقل كلام مؤذي، بس مش شاطرة انها بعد ما تنقل الكلام المؤذي وتكتشف ان هو كان مؤذي ومش صح، انها تصحح الكلام. مش عارفة ليه الجزء ده بيتنسي في حياة الناس، سهل اقول كلام بس صعب علي ان انا اعتذر او اصحح الكلام ده بعدين. بمشي في اتجاه واحد بس، ما بمشيش رايح راجع. ويمكن ده من اكتر الامور المتعبة في حياتنا، ان احنا لما حد بيكتشف صدق نوايانا ما بيرجعش يعلن للناس يا ما احنا ظلمناهم، الناس دي كانت كويسة، احنا عملنا فيهم كده ليه؟ فيمكن الخبر ده يقول لنا انه ما تستسلمش بسهولة، ما تسمعش الكلام الناس بسهولة، ما هياش قوة الضغط اللي تخليك تقعد في بيتكم كئيب وحزين ومش لاقي قدرة على حل مشكلتك عشان بس اتقال عليك كذا كذا، وانك متشاف في عينيهم وحش. في نفس الوقت هي الست دي رغم انها اخدت حقوقها المادية، بس هي محتاجة تشتغل بقى على حقوقها النفسية. عارفين اصعب حاجة في الدنيا ان انت تكون بتحب مكان قوي ومديله كل الامان ومديله حب ومديله طاقة وعشرة، وفجأة تلاقي المكان ده في لحظة يقولك مع السلامة، احنا مش عايزينك ليه؟ هو كده وقتك وخلص، بدون اي نوع من التقديرات اللي فاتت. لا والغريب ان هما بيوجدوا نفسهم اعذار ان هما يدوسوا على الناس عادي كده. فخلينا نتكلم في ده ونتناقش ده ونحكي ونطلع الكلام اللي جوانا بقى، عشان انا عارفه ان الحته دي بتلمس ناس كتيره قوي. مايكل بيقول انا ما عنديش كلمه معينه توكسيك اتقالت لي، انا اللي حصل معايا تنمر بكلام طويل توكسيك في مواقف كتير. طب ازاي ما عنديش كلمه معينه التوكسيك اتقالت لك وانت اصلا حصل معاك تنمر؟ هو التنمر ده توكسيك في حد ذاته؟ يعني هو الكلام ده مؤذي، التنمر مؤذي جدا جدا، لانه هو للاسف بيتقال في شكل سخريه، في شكل هزار، بس هو بيبقى ضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا كده، يعني بيجي لك يوجعك قوي قوي. فاحكي لنا شويه عن اكتر الكلام اللي اتقال وهو بيوجع. بهاء، صباح الفل عليك يا بهاء، بيقول العلاقات توكسيك عندنا بالوراثه. ليه بقى؟ ما هو انا بقى جايه النهارده عشان اقول ليه العلاقات توكسيك عندنا بالوراثه. بجد هي التكسكه بتتورث فعلا، الاذيه بتتورث. يعني تلاقي احنا بنتصرف مع بعض ليه كده يا جماعه؟ ليه واصلين للليفل ده؟ فهو حقيقي العلاقات التوكسيك بتتورث، بس مش عارفه ليه برضو.

ايه؟ ايه الكلام اللي اثر فيك في حياتك ومش قادر تنساه؟ يعني حاجة اتقالت لك كده على مدار حياتك، والكلمة دي لأ مهما تخطيتي حاجات كتيرة قوي بس انت مش قادرة تنسيها، او هي انت مش فاهمة هي اتقالت ليه، ليه قلتوا كده يا جماعة، ليه يعني ليه وصلتوني، يعني ليه وصلتوني مرحلة ان انا اقعد افكر في كلمتكم بالشكل ده. نانا كمان بتقول اذا كان الشخص بيكرر الكلام المؤذي يمكننا اخباره باحترام ان هذا الاسلوب غير مقبول بالنسبة لنا. ما المشكلة انه اوقات كتيرة قوي الكلام المؤذي بيتقال مش تحت بند الأذية، تحت بند ان احنا بنفنفن، عارفة بنهفن، تحت بند انه دي الحقيقة. هو انت مش عايز تسمعها ليه؟ هو انت بتهرب من الحقيقة ليه؟ يعني في انواع أذية كده اصلا الشخص وهو بيعملها ما بيبقاش مدرك ده. بهاب بيقول لماذا لم تسألي نفسك ليه اطلق عليها اسم توكسيك؟ عشان سم جاي من كلمة تاكسي، ومن مميزات التاكسي انه اصفر، ما هو برضو الصفار غيرة تفتكر يعني هو الموضوع له علاقة بالتكاسي؟ طب ما التاكسي دلوقتي مثلا في حتت كتيرة بقى الالوان كتير، في ابيض اخضر، يعني مش اصفر بس. وشهر 11 بهاء، بس هترد على السؤال يا بهاء، ماشي انت ومجدة شهر 11، بس ماجدة لسه ما دخلتش ومتاخدة غياب. ليه بنصدق الكلام الوحش أسرع من أي كلام تاني يتقال؟ ده السؤال ليك بتاع شهر 11. ليه بنصدق الكلام الوحش أسرع من أي كلام تاني؟ الغريبة إن ممكن شخص يقولك يا بهاء أنت شخص ذكي جدا، يا بهاء أنت شخصية طموحة، يا بهاء أنت فيك حاجات جميلة قوي. بجد شكرا يا جماعة شكرا. لكن لما يجي تقولك بهاء هو انت ملخبط كده ليه؟ هو انت مش واثق في نفسك كده ليه؟ تفضل وقت كبير بتفكر في الكلمة الوحشة وتصدقها. ليه بنصدق الكلام الوحش أسرع من أي كلام تاني ممكن يتقال؟ ده يا بهاء سؤالك، ومن فضلك جاوب عليه وما تهربش من الإجابة. إيرين شهر 12، أهلا بيكي إيرين، أنا وإنتي في شهر 12، عامة أنا بموت في شهر 12، عشان هو فيها عيد ميلادي، أنا متحيزة لشهر 12، بس برضه أنا بحس إنه شخص شهر فرفشة كده، إنتي عارفة الكريسماس في احتفالات كتيرة قوي، يعني حسي شخص الشهر كده العالم كله بيحتفل معاكي بقى بعيد ميلادك بأي حاجة يعني. أوقات بيبقى ليه معاني تانية، مش هنكد مش هنكد. طيب انا وانتي هنجاوب عليه، بس هستنى اجابتك الاول وبعدين اجاوب انا، ماشي؟ لو رجعت لطفلك الصغير هتعتذر له عن ايه؟ لو رجعت لطفلك الصغير هتعتذر له على ايه؟ يا خبر ابيض، انا هعتذر على حاجات كتير قوي. ده سؤال تقليب مواجع ده، بس يعني تحس ان السؤال ده جاي يفتح في حاجات كده غريبه قوي. لو رجعت لطفلك الصغير هتعتذر له عن ايه؟ احكي لي، يلا المايك معاك يا ارين، وانتي اول ما تجاوبي انا هجاوب عشان كمان شهر 12 زيك. مايكل بيقول كلام على شكل هزار هو جواه سم بيأذي لاقصى حد، انما الكلام نفسه ما فيهوش كلمة بعينها واضحة انها توكسيك، ده الفن. ما هي التكسكة فن، البيس يعني بيس اوف ارت كده، عارف يعني اللي هي يعني تدرس في المعاهد وكليات التكاسك. يبقى انك تقول الكلام بدون كلمة ما تتاخد عليك، لكن مضمون الكلام بيوجع قوي قوي يا ابني قوي. تعالوا نتكلم كده في شوية كلام توكسيك بيتقال. خليني اتريق على الكلام شوية، وخليني اقول هو بيتقال يعني من اشهر الجمل التوكسيك اللي بحكي لكم عنها انها بتتقال في حياتنا بشكل عادي، بس هي بجد توكسيك. الغريبة ان احنا بنصدقها، والغريبة ان احنا مش بندرك انها مؤذية. تعرفين اصعب حاجة في الدنيا ايه؟ ان الكلام المؤذي يتقال ويوجعني بس انا مش حاسس انه مؤذي، بس انا بتوجع، بس انا مش عارف انا موجوع ليه، عشان الكلام زي السم. زي مثلا ما حدش هيحبك غيري. ليه ما حدش هيحبك غيري؟ هو الكون ما فيهوش غيري وغيرك؟ ما هو في ناس تانية كتير، ليه بتفترض انه محدش هيحبك غيري؟ الكلمة دي من اكتر الكلام التوكسيك، بجد توكسيك جدا، لانها بتحسسك ان انت ملكش قيمة في عين حد.

خالص غير في الشخص ده بس، وان انت لو فقدت الشخص ده انت اصبحت بلا هوية وبلا قيمة ومفيش حد يعبرك. فانا بشوف انه من اكتر الكلام التوكسيك اللي بيبان عادي، محدش هيحبك غيرك، غيري، محدش هيحبك غيري. نفسي الكلمة دي تدخل كده في كتاب ونحرق الكتاب ونعدمه وما يبقاش فيه الكلمة دي تاني. لا، ما ينفعش تتقال، حتى لو احنا شايفينها عادية هي ما ينفعش تتقال، احنا بنأذي الشخص. لا، على فكرة في ناس كتير ممكن تحبك. انا لو بحبك بجد هقولك انه انت شخصية محبوبة وانا بحبك وبخاف عليك، زي ما في ناس كتير بتخاف عليك، يمكن مش شايفهم بس احنا في مجتمع هتلاقي فيه الحلو والوحش. لكن ده اقتصر المجتمع والحياة على غيري وغيرك، انا وانت بس. ايه ده، ايه ده من ضمن الكلام السخيف؟ فكروا معايا كده الكلمات السخيفة التوكسيك اللي بتتقال وتبان انها عادية، بس زي ما مايكل بيقول كده هي فن، مؤذية جدا وبناخدها على قلبنا، بنتوجع منها، بتغير حاجات في عقلنا الباطن، بس هي بتبان انها عادية. ده حب قوي. شكرا على حبك الكبير، شكرا عشان انت بجد بتحبني، بس هي كلمة. يلا نكمل التعليقات ونشوف. مايكل بيقول شهر اكتوبر، يلا يا مايكل نشوف شهر اكتوبر بيقول لك ايه وهتجاوب. امتى الاهتمام بيتحول لسيطرة؟ السؤال ده مهم قوي. امتى اهتمام الشخص اللي قدامك بنكتشف انه تحول لعلاقة مؤذية وتحول لسيطرة؟ ركز كده في السؤال وطلع من معميقك واستحضر الحالة واحكي لي في السؤال ده. بهاء بيقول لان الكلام الوحش بيجي على الجرح وبيتقال في وقت مش مناسب. شكرا. هو ليه بنصدق الكلام الوحش اسرع؟ لانه كلام الوحش بيجي على الجرح وبيتقال في وقت مش مناسب، والمشكلة ان ممكن الكلام الوحش اللي بيتقال لي هو كلام واقعي جدا. واقعي من حيث ايه بقى؟ وحاجات موجودة فيا، لكن الحاجات اللي فيا انا شايفها مش محتاج جنابك توريها لي. طيب انا هسألك سؤال. سي ان انا شخصية بخاف قوي من الاجتماعات، وبمجرد بيقولوا لي فينا انت عندك اجتماع وهتتكلمي كلمة، فانا بقى ايه الفكرة نفسها بتعلي ضربات قلبي بقى وابدأ خبر ابيض ويوم وما نامش بقى. ده انا هتكلم في الاجتماع يا جماعة، انا عندي خوف. اجي اقعد مع شخص بحبه وبيحبني وعايز يقدم الدعم، فيقول لي ايه؟ هو انت الامتى هتفضل جبان؟ هو انت الامتى هتفضل ما بتعرفش تواجه؟ هو انت الامتى هتفضل بتهرب من كل حاجة؟ يا جماعة الشخص بيحبني، هو عايز يفوقني يعني، بس هو طريقة الفوقان طريقة مؤذية جدا. هو حط زي ما بهاء بيقول كده، حط صباعه في كل جروحي. وهو بهاء قال نفس الكلمة، انا عارف فانا مش محتاج ان انت تدوس علي. فدي مثلا من ضمن الحاجات المؤذية جدا، انه انا عارف انه انا فيه الحاجات دي، بس انا تخيلوا بقى لو لغة الحوار اتغيرت وتقول ايه. هي مش قاعدة على فكرة، مش قاعدة ان انت مثلا حصل موقف قبل كده فيخليك يقول ان انت مش هتعرف تعمل بعد كده. ايوة، ما انا كان في انترفيو قبل كده وفي اجتماع وانا معرفتش اتكلم. ايوة، ما انت المرة دي اللي اديتك الخبرة عشان تتكلم بعد كده، هي اللي هتخليك تقف وتحضر وتواجه. طب لو خفت، في طريقة كده، عارف، ركز في جملة تبقى في مجموعة جمل ونقط ركز فيها اول ما تبتدي تتشد. انت عارف الطريقة دي جابت قوي معايا، انا جربتها قبل كده، تعالى كده نجربها. جرب وكلمني عن الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. شتان ما بين الطريقتين يا جماعة، شتان. انا الجملة الاولانية حسستني ان انا انسان فاشل وان انا ما بعرفش اتكلم ومش هعرف اتكلم. التانية ادتني دعم، حسستني انه ايه المشكلة، انا معرفتش قبل كده بس عادي، ده مش مقياس ان انا هفضل معرفش. فحقيقي احنا بنصدق الوحش لان احنا فينا جزء كده هو نكدي، عايز يصدق الوحش عشان ما يبذلش مجهود يبقى حلو. خلاص انا كده وخلقتي كده وعجبكم عجبكم مش عجبكم روحوا اطلعوا بره بقى.
فيمكن بهاء لخص فكرة ان احنا ليه بنصدق الكلام الوحش بشكل صح قوي. تعالوا نكمل التعليقات. نانا بتقول كلام الأقارب والأصحاب الذين وجودهم مهم عندي، إذا قلت توكسيك يوما ما فسأعتبره أمرا مؤلما. أنت حساس بزيادة. شكرا. من أسوأ الجمل اللي ممكن تتقال في الدنيا أنت حساس بزيادة. شكرا. أنا حساس بزيادة. أنت لما قلت الجملة دي أضفت إيه لحياتي؟ ما أنا أوريدي حساس، أنت بس بتذلني، فأنا مش محتاج أعرف كل شوية إن أنا شخصية حساسة. أرجوك كفاية كفاية تقولي إن أنا حساس، عشان أنا عارف إن أنا حساس، بس أنا مش عارف أخرج من الحتة دي. فأنت لو عايز تضيف لي في حياتي قولي وساعدني إزاي ما بقاش حساس، مش كل شوية تقعد تقول يا حساس يا حساس يا حساس خلاص. بصي أنا هقولك على حاجة، اللي عايزة أوصله في نهاية الحلقة وهنتكلم فيه، الناس تقول اللي هي عايزاه، الناس ترغي زي ما هي عايزة، الناس تقعد تفعص كده في جروحي عادي. أنا عايزة أوصل لمرحلة إنه حضرتك لو حاولت تفعص في جرحي وتخليه ينزف أكتر، أنا عندي متانة نفسية إني أقولك بعد إذنك أنا أقدر أتعامل مع نفسي، مش محتاج إن أنت تقعد تشاور لي كل شوية على جروحي. هل إحنا واصلين لدرجة إنه لما حد يجي يدوس على جرحي أعرف أوقفه، ولا بنساق معاه وأفضل أنزف بقى ويلا يلا بقى نعمل بقى ايه ملحمة الدماء ونقعد بقى نعيط على كل الجراحة؟ فنفسي قوي ندخل في المرحلة الجديدة دي، انه لما حد يدوس على جرحنا نعرف نقوله ستوب، مش من حقك، انا عارف ومش محتاج ان انت تقولي. اوقات البجاحة في الموقف دي مطلوبة قوي، اوقات ان انت تتكلم بقوة مطلوبة قوي، حتى لو حد قالك انت ما بتسمعش غير صوت نفسك، انت رخم، او انا محتاج له في فترة في حياتي اكون كده عشان اعرف اكمل قدام. تعالوا نكمل التعليقات. نانا بتقول توكسيك بعد كل اللي عملته عشانك شكرا، من اكتر الجمل اللي بتتقال بعد كل اللي عملته عشانك، هو انت هتذلني؟ من اكتر الجمل الوحشة قوي اللي بيقولها الاهل لولادهم بعد كل اللي عملته عشانك. طبيعي على فكرة انك تعمل ده، دورك الاب والام. اكتر جمل توكسيك انتوا ما بتقدروش اللي احنا بنعمله عشانكم، على فكره ما انتوا اتعمل لكم برضو وانتوا صغيرين، لان هي دي سنه الحياه. انت لما اخترت تبقى اب وام انت اخترت ان انت تعمل، انت هتروح لدور تاني في الحياه ان انت تقدم، بس الاب والام بيقدموا بس. في مسلسل جميل قوي كده اسمه وردو، اسمه ايه، اسمه انا متابعه الريلز بتاعته، متابعه حاجات كتير قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين، عشان الأغنية، أنا بحب الأغنية دي قوي. جماعة المسلسل ده خطير، مش خطير في حاجة، هو فيه يعني جرعة نكد، بس هو أب وأم عايزين عيالهم يطلعوا كويسين قوي قوي. الأب والأم دول بيحكوا يعني إيه تبقى توكسيك في حياة عيالك، هما رسم لهم بلان وطول الوقت بيخلوا الولاد دول يمشوا على البلان دول، فلما الولاد كبروا ووعيوا أدركوا أن البلان دي مش مناسباهم، مش عايزينها. الأب والأم بحكم الحب يعني بصوا ما يفهمهاش برضو في مرحلة كده، في حاجات ما تتفهمش إلا لما تعيش الإحساس ده. الأب والأم كحب عايزين يطمنوا على عيالهم، يعني هي بتقول لها إيه، أنا هموت وهسيبك وإنتي مش هتتجوزي، هتعيشي لوحدك في الدنيا، أنا عايزة أطمن عليكي، هو إنتي ليه بتعملي معايا كده؟ عشان أنا عايزة مصلحتك. يعني تبص تلاقي علاقة توكسيك معقدة جدا. الأب والأم بيحبوا ولادهم قوي وقلبهم قوي على أنه ولادهم ما يتبهدلوش من بعدهم، حقهم، ما أقدرش أقول حاجة في الكلام ده، حق أي أب وأم. بس أنا عايز أسألكم سؤال، هل الأولاد المتجوزة في وجود أبهاتهم وأمهاتهم قادرين يصونوهم في بيت جوازهم؟ لا، أنت ليك دور في الحياة. المشكلة أن إحنا كأب وأم بنحاول ناخد أدوار مش أدوارنا، بنحاول نأمن أولادنا إلى أبعد الحدود، ما تروحش المكان الفلاني هتتأذي. هو ما تأذاش على فكرة، هو راحه قبل كده من وراك وما تأذاش. فإحنا بناخد درجة تحصين وأمان لأولادنا من وجهة نظرنا أنه أنا كده معيشة كويس، بس هو ده مش الحق يعني، أو ده مش الحقيقة، لأنه هما من حقهم برضو يغلطوا، من حقهم بيدخلوا في مراحل ويطلعوا منها، امال هيتعلموا منين؟ ما هو الاب والام لما يمشوا يسيبوا ولادهم هيكملوا زي الطريق، ما انت محصنه طول الوقت،
مش مخليه يغلط، مش مخليه يعمل اي حاجه. فالمسلسل ده من اكتر العلاقات اللي بتوري الاب والام لما يكون توكسيك في عيال اولاده، وطول الوقت يقولوا زي ما هي بتقول كده انت مش مقدر اللي انا عملته عشانك. لما الصاحب يقول لصاحبه انت مش مقدر اللي انا عملته عشانك، هو احنا بنعمل عشان بعض ليه؟ عشان نذل بعض ولا علشان هي في نوع من المحبه ما بيننا؟ فانا بقدم لك علشان انا شايف ان دي المحبه. لو انا قدمته ومستني ان اللي قدامي يعمل يعني يقدم لي قصاد اللي انا قدمته، يبقى انا مؤذي بجد، يبقى انا مؤذي. لكن لما انا بقدم لك من منطلق الحب ومن منطلق ان ده واجبي ومن منطلق ان ده الشهامه والرجوله والصداقه والرولز والحاجات دي كلها، فانا شايف انه دي كده علاقه عادله وعلاقه سليمه جدا. فجمله بعد كل اللي عملته عشانك دي من اكتر الجمل المؤذيه. اوقات الخيانه طبعا لما انا بكون بحب الشخص قوي والاقيه بيخوني في حاجه معينه، اوقات الموضوع بيبقى متعب قوي، بس ده مش معناه انه اندم على اللي انا قدمته. دي من اكتر الحاجات اللي بتشوه التفكير، ان انا لما الاقي الشخص اللي قدامي يخني اندم قوي على اللي انا عملته عشانه حلو. بس السؤال هنا، هو انت كنت بتعمل ليه؟ عشانك وعشان قيمتك في عين نفسك وعشان ربنا اللي في قلبك، ولا عشان انت مستني مقابل؟ فهو الخيانة صعبة، بس مش معناها ان انا اندم على الخير اللي انا عملته. فهي برضو من اكتر الحاجات التوكسيك جدا. برافو، يعني من اكتر الحاجات التوكسيك. وكل شايف انك غلط بس انت مش فاهم. وحشة قوي قوي قوي قوي لما بتتقال الكل شايف انك غلط. انت مين انت عشان تحكم بالكل؟ هو انت دخلت في عيون كل البشر؟ هو انت البليون اللي في العالم ادركت ان هما شايفيني كلهم غلط؟ اجد يا جماعه انتوا شايفيني كلكم غلط؟ طب شوفوني غلط. اوكي حلو، انا بحب ابقى غلط. انا حلو حلو انا غلط كده يا جماعه حلو. هو يعني ايه كل شايفك غلط؟ اصلا الجمله دي لما تتقال انا لازم اعمل عندها ستوب. الكل ده في عيون مين؟ في عيونك انت، عشان انت اللي بتشوف غلط مش انا. يعني وانت مش فاهم. اوكي يعني لو انت شايفني ان انا مش فاهم سيبني. ده مش حب، يعني ده مش حبي خالص، مش حب خالص ان انا اقدمه للشخص اللي قدامي. مش عشان ابني الشخص اللي قدامي انا هروح اقول له انت غلط والناس كلها شايفاك غلط وانت مش فاهم حاجه. معاك حق، في اوقات الناس بتبقى عاميه، يعني احنا شايفين ان البنت دي داخله جوازه فاشله فاشله بكل المقاييس فاشله، وهي مصرة تكمل فيها. فروح أقول لها يا بنتي الناس كلها شايفة أن العلاقة دي غلط، يا بنتي العلاقة دي مش هتكملي فيها، هتطلقي من تاني يوم يا بنتي. وهي تقول إيه؟ أنا بحبه، أنا هكمل في العلاقة. بصوا في مقاييس معينة كده، يعني لو فضلت أقول أنت شايفة، يعني بدل ما ضيع وقتي في أنه أثبت لها أن أنت غلط، أو أنه ما ينفعش أكلم مع حد أقول له العلاقة، يعني لو انا عايزة اطلع حد من العلاقة دي ما ينفعش اروح اقول لها الناس كلها شايفة العلاقة غلط. ما ينفعش اروح اقول كده، ما الشخص مش هيقتنع. انتوا كلكم ما بتشوفوش، انتوا كلكم عمي. وابسط حاجة البنت دي هتقولها، ما هو ما حدش عايش اللي انا عايشاه، ما حدش ضايق اللي انا ضايقاه، وتدخل في حتة كده يا ابعد ما يكون في كوكب اخر. فانا بس بخليها تعاند اكتر، بخليها ما تعرفش تشوف صح. لكن لو انا قلت لها مثلا ولمست فيها نقط معينه تعباها، طب انت شايفه انه ده هيتغير بعد الجواز؟ فاخرج خالص من فكره التعميم وان كل الناس شايفاكي غلط والاتهامات، لفكره ان انا بدرس معاها الحاله اللي هي فيها. فدي من اكتر الجمل المؤذيه جدا اللي بتخلي الناس تدخل برضو في حتت غلط. يعني انا ما ببنيش، انا بهد. شاركوني كده بالجمل اللي في مجتمعاتنا التوكسيك قوي اللي محتاجه تتغير تتبات. مايكل بيقول عندي صاحب عنده حب استطلاع بشكل كبير جدا، اهتمامه بيكون انه يسالني عن كل تفصيله بتحصل. عارفاهم يا مايكل، عارفاهم ناس شليله جدا في يومي. والمبرر بيقول لي عشان انا مهتم بيك، ودي سيطره انه يعرف كل حاجه من اهتمام. صح، في ناس في حياتنا متطفله جدا، اللي هو طول الوقت بتسال وتتدخل في اللي لا يعنيها. في ناس بجد متطفله جدا، وفي الاخر يقولك انا مهتم بيك، انا بحبك. طب ماشي بحبك، بس انا زهقت من الرد على انا زهقت من المحضر اللي مفتوح لي طول الوقت. طول الوقت بجاوب على اسئلتك وعملت ايه
ورحت فين وجالك شغل جديد ومش عارف في ايه في ايه، بتسأل ليه؟ هي العلاقات الحلوة على فكرة قليلة الأسئلة بالمناسبة، يعني فيها أبطمن عليك ازيك، يومك كان كويس ولا لا، في اي حاجة شدت اعصابك. لكن تعال اقول لك بقى ورحت بقى عملت ايه، وده جاب لك فلوس ده ومش عارف ايه ايه ايه ايه، ويقول لك ده نوع من الاهتمام، دي سيطرة، ده حد متطفل ومسيطر وعايز يعرف يدخل حياته كده في حياتك يعني. وبيقول في كلمة بتشعرني بالذنب لما اعمل حاجة غلط واكون عملتها كتير، فالحاجة الصح من الشخص غير التوكسيك بتشجعني ويقول لي ما يهمكش حاول ما تكررهاش، انما الشخص التوكسيك بيقول لي تاني يا مايكل تاني. صح صح، عارفين لما حد يكون تعبان مثلا في علاقة في اي حاجة، فكل مرة يقعد معاك يحكي لك على نفس العلاقة وانه ازاي بيتصرف فيها غلط، فتقول له ايه انا زهقت من الكلام، الكلام بيتعاد وانت نفس الشخص ومفيش جديد في حياتك، انت بتحكي ليه؟ من فضلك بطل تحكي لي. ايه التكسكة دي؟ ايه ده؟ ايه الاذى ده؟ ما تسيبه يحكي، ما تسيبه، ما هو معنى ان الشخص يقعد يحكي في نفس المشكلة كتير هو مش قادر ياخد فيها قرار، هو لسه تايه، هو لسه عايز يتكلم، هو لسه تعبان، هو لسه عايز خطوات، فهو بيحكي. ما هو لو كان وصل لحل ما كانش حكى لك على فكرة. فاجي انا بقى اقفله ادمره اقول له انا زهقت بقى من نفس الحكاوي، انت بتحكي نفس الحكاوي بنفس الغلطات بنفس كل حاجة، روح لما تبقى بتتصرف صح تبقى تعالى احكي لي. وقال ايه؟ عشان بحبه وعايزاه يفوق من اللي هو فيه، انا مش بفوقه انا بكرهه في حياته اكتر. فدي برضو من ضمن المشاكل اللي بتحصل. خلينا كده نتكلم عن اكتر الجمل التوكسيك اللي بتتقال، اكتر الحاجات المؤذية اللي بتحصل في حياتنا. ومعانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وهتتسأل سؤال، السؤال ده يمكن يفتح حاجات في حياتك. يلا بينا فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل على طول.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في خدمتي تعلمت أن من يستخدمه الله بقوة في العلن قد سبق وأعده طويلاً في الخفاء. ناس كتير قوي بتشتاق جداً أن الله يستخدمها بقوة قدام الناس ويجيب بيها ناس ليه، لكن عايز أقولك أن الله علشان يعمل ده في حياتك لازم ياخد وقت كتير قوي يشتغل فيك ويغير فيك ويشكل فيك في الخفاء لوحدك ومحدش شايفك. الله نفسه يغير الناس بيك، لكن مش هيعمل كده قبل ما يغير فيك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سما.
2: تعالوا ناخد التعليقات عن الموضوع التوكسيك اللي احنا بنتكلم فيه ده. مايكي بيقول عايزة ثقة بالنفس لما حد، موضوع ان انا اتعامل مع الكلام المؤذي، يعني عايز ثقة بالنفس لما حد يضغط على جرح عندي وانا ما يهمنيش، واعرف ان هدفه بس انه يزعلني. انا تصرفي في الموقف ده عشان اغيظه بكل برود، بفضل اضحك وكل الموضوع مش هممني، لكن الصح يا فينا مش اللي انا بعمله، الصح المواجهة للشخص ده بكل بجاحة واوضح له انه توكسيك وبيشتم. بس انا مش هقول الشتيمة. بس انا انت ليه بتشتمه بالشتيمة دي؟ على فكرة الحيوانات لطيفة قوي، ما ينفعش اشبهها بالانسان يعني. لا بس الانسان لطيف برضه، لكن هو خلى نفسه مش لطيف مع الوقت يعني. بص انا هقولك على حاجة، خليني اقولك ان المواجهة صح، بس هقولك على حاجة. في ناس يا مايكل في الحياة ما بيبقاش هدفها الصالح. امتى واجه الشخص؟ لما اكون عارف انه قلبه عليا، لما اكون بحبه قوي وبوجد له عذر وعارف انه ما يقصدش او بيغلط فيا بدون معرفة او بدون قصد. فانا بقول له خد بالك الموضوع ده اذاني، خد بالك طريقة الكلام دي ما كانتش مناسبة ليا. بس في اوقات ناس بتتعمد تقول لك كلام عشان عايزة تقلل منك، علشان هي لمسة قوي حتة ضعف فيك فعايزة تهدك. الناس دي في ناس بتعرف تلعب قلب الترابيزة، يعني قادرة ان كل كلمة تقولها تحسسك انه الكلمة دي تدينك اصلا مع انها كلمة عادية. فهنا المواجهة مش نوع من الحكمة. لو انا مش هقدر على الناس دي في المواجهة، ولو انا عارف انها المواجهة مش هتفيد والناس دي هتفضل زي ما هي، والناس دي اصلا انا مش هدفها في حياتها، انما هي عايزة تلغيني من الحياة، الناس دي خسارة فيها المواجهة. البعد عنها وان انا اخد منها موقف هو ده الصح. اني احط حدود في التعامل هو ده الصح. اني اقول لها ان انتي اخرك المربع اللي انتي فيه ده، فكرة خروجك من المربع ده حاجة كبيرة قوي ما ينفعش توصل لها. ده من خلال تعاملات، من خلال كتير قوي. بس عامة البني آدم التوكسيك لما بيلاقيك ضعيف بيستخدم كل سلطاته وكل قدراته انه يضعفك اكتر. فهي الفكرة بقى، انت هتبين له ضعفك ولا هتحاول تقف وتبين له ان انت قوي، حتى لو انت جواك حتة ضعيفة ومهزوزة، بس انت محتاج تقف عشان تعرف تواجه الموقف، مش تواجه الشخص انما تواجه الموقف. كمان بيقول انا لو حد قال لي انت غلطت والناس شايفاك غلط بدون ما يبدا يتكلم معايا ويتناقش في الموضوع ويقنعني، ده بقفل الموبايل واقول له هتكلم بعدين وبتجنب الكلام معاه خالص. بس من جواك بقى بتبقى شايف ان معاه حق، ومن جواك بتبقى خايف من الكلام بتاعه، ولا وخايف تواجه الكلام ده لا يطلع انت غلطان فعلا، ولا انت مدرك هو بيقول ايه وفاهم انه ده مش انت، وفاهم انه الشخص ده اصلا بيتكلم كلام غلط. ما نقفل الموضوع وانا وانا متصالح مع نفسي، ولا بقفل الموضوع وانا بهرب من نفسي. قفله الموضوع مهم قوي، ابقى عارف انا قفلت ازاي. لو بهرب انا محتاج اواجه، اساله انت ليه قلت كده، وافكر بيني وما بين نفسي ومعاه حق ولا لا، لعل وعسى يكون في حاجه انا محتاجه اطورها في نفسي مثلا. ايوه الترنيمه دي جميله قوي وصغننه. بهاء بيقول انا اكتر كلمه اذتني من شخص مقرب كان بيعايرني معايره مباشره، وعنده حب فضول ملوش مثيل. سخيفه قوي موضوع المعايرات ده. ما اتجوزتيش يا بايره، انت مع النساء ليه؟ انت هتفضل طول انت طول عمرك في نقطه الصفر، انت اخرك الكام جنيه اللي بتاخده؟ انت فاكر ان انت دراستك دي هتوديك في حته؟ انت تخينه وشكلك بقى مبعجر، اللبس حتى شكله مش حلو عليكي، بتلبسيش اللبس ده، انت مستصغره نفسك ولا ايه؟ انت مالك كده مش عايشه سنك؟ كلام كتير قوي ومعايرات سخيفه قوي، وبنقولها من تحت نطاق الهزار، بس هي غلط غلط. دي رؤيتك انت بس، مش بالضروره تقولها للشخص اللي احترم احترم الشخص اللي قدامك. الكلام ممكن يعدي وممكن الشخص ما يعلقش عليه، بس كون ان الشخص ده روح بيته متهان داخليا من الكلمه اللي انت قلتها دي، انت هتتحاسب على ده. ربنا يعني ما بيسيبش بكاء انسان كده، ولازم ربنا بشكل او باخر هينور لك ان انت غلطت فيه علشان تطيب خاطره. فانت ليك بقى مطلق الحريه تسمع صوت ربنا وتروح تطيب بخاطره فعلا، ولا تقاوح وتكابر وتقول هو مكبر الموضوع ليه، هو حساس ليه، هو ماله كده. في قانون نفسي ما زلت هقوله وبقول، المشاعر لا تناقش. عارفين يعني ايه المشاعر لا تناقش؟ يعني لما يجي لك حد زعلان من نقطه معينه وبيقولك انا زعلان منها، وانت شايف ان انت ما عملتش حاجه، بس هو زعل، زعل ولا ما زعلش؟ هو زعل. المشاعر لا تناقش، يعني ما دام زعل انت واجبك ان انت تشوف هو زعلان من ايه، حتى لو انت مش مقتنع. انت ممكن تقول له انا ما خدتش بالي ان الموضوع ده هيضايقك، او انا مش مدرك، او انا في حته بعيده قوي عن ان انا اشعر انه بالمشاعر بتاعتك. بس ما دام انت اتضايقت يبقى معاك حق. كام مره لو قلنا الكلمه دي يا جماعه ممكن نهدي مشاكل كتيره جدا. هتقولي طب ما انا مش مقتنع اصلا انه يضايق. ما تقتنعش. إيه انت تقتنع ليه؟ هو اللي زعلان. هو انت مفروض تقتنع ان الشخص اللي قدامك زعلان بجد؟ هو زعلان، المشكله عنده مش عندك اصلا، فانت عايز تقتنع ليه؟ فدي برضو من اكتر الحاجات الغريبه اللي يعني انا اسال إيه؟ يعني لما اقول لحد بس انا الموضوع زعلني، ما كانش فيه داعي يا فينا، انت مكبره الموضوع. انا مكبره الموضوع من جهه مين؟ من جهتك انت. ما انا ما قلتلكش انت كبر الموضوع، بس انا الموضوع عندي كبير، احترم بقى تكبير الموضوع اللي انا مكبره. فممكن مشاكل كتيره تنتهي بحبه كلام لطيف. يعني نانا كمان بتقول توكسيك لو قيمه لك، وانت مش حاجه. وهو الحاجه دي معلش بالنسبه لك ايه؟ يعني ما هو تعريف الحاجة بالنسبة لك؟ انت مش حاجة. انت انا مفروض ابقى ايه عشان ابقى حاجة؟ طيب انت ما عملتش الحاجة دي ليه بقى عشان انت تبقى حاجة؟ يعني في برضو كده حبة حاجات انا مش محتاجة تكسر قوي لما اسمعها. ومين قال انه لما الشخص اللي قدامي يقول لي انت مش حاجة فانا فعلا مش حاجة؟ مين قال الكلام ده؟ دي فكرة انا بصدقها جوايا، لأن الشخص اللي قدامي أذاني بيها فقررت أنا أصدقها برضو. علي دور يعني، والشخص المؤذي عليه دور، بس أنا كمان علي دور. استماعي للجمل دي وإيماني بيها وتصدقها ده دوري أنا، لأن أنا مش هقدر أحط سوستة لكل بق بيتكلم وأقفل كل بق بيتكلم، بس أقدر أقفل وداني، أقدر أقفل قلبي، أقدر أقفل دماغي. مش هتنجح أبدا. طب ما أنت نجحت، ليه مستقطر علي النجاح؟ ليه مش هنجح؟ ليه؟ مين قال ان انا مش هنجح؟ وابدا انت عارف ابدا ده لغايه فين؟ انت فاهم اي كلمه ابدا دي اصلا؟ يعني ايه انا هطلع السما مش هنجح برضو؟ مش فاهمك. يعني ايه ابدا دي؟ برضو في شويه حاجات كده غريبه قوي بتتقال بجد. بهاء بيقول في اغنيه لإليسا بتقول الى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي، وحشتوني لكل اللي بيحبوني انتوا. كلام حلو، ماما كل الناس اللي بتحبنا وحشتنا. وفي اغنيه لبهاء بتقول الى كل اللي بيكرهوني انتوا بتقووني. حلوه قوي. انتوا بتقووني. متانه نفسيه رهيبه على فكره. فكره ان انت تبقى عارف ان الشخص ده مش طايقك ومش عايزك في المكان وكاره وجودك. كم من المرات رحنا اماكن او قعدنا في قعدات احنا عارفين ان احنا مكروهين فيها, او احنا عارفين انه وجودنا مش محبب لناس كتير, بس مع ذلك حاولت اقعد وحاولت اضغط على نفسي ومش الشخص ده اللي هيقومني من القعدة. الناس اسهل عليها تقول ايه وانا ايه اللي يقعدني في قعدة في ناس مش طايقيني فيها. في ناس مش طايقينك, بس في ناس كتير تاني طايقينك. ليه باصص للناس اللي مش طايقينك ومش باصص للناس اللي عايزك تبقى موجود؟ ليه يعني هتقولي اصلي الحياة ما تستاهلش كل ده؟ لا, الحياة تستاهل. الحياة تستاهل ان انت تعافر. الحياة تستاهل ان انت تقول انا موجود, لانك لو قلت انا مش موجود وهربت من كل موقف هتفضل هربان على طول ومش حاسس بقيمة الحياة, وده بعيد كل البعد عن اللي ربنا عايزه. عافر. يعني حتى لما نيجي نشوف في حياة المسيح هو كان بيعافر مع الناس اللي مش فاهماه, بيعافر مع الناس اللي بينتقدوه, عمل كل ما يعمل انه يفهمهم. وبعدين الى لما ما كان في اماكن بيسيبها لانه خلاص عارف انه ده كل المكان مريض, ما فيهوش واحد ولا اتنين, ده المكان ما كله مريض, فخلاص هتترك لكم خرابا يعني براحتكم. فهي بس الحكمة اعرف امتى انسحب بجد علشان هو مفيش حد في المكان ده ينفع اقعد معاه, او ان انا مكمل علشان الاتنين تلاتة الموجودين. بس حلوة الاغنية, حلوة. مايكل بيقول انا مدرك ان الكلام كله هري, مش بهرب ولا حاجة, هو وجهة نظره انا مش مقتنع بيها, وشايف بكل وضوح انه بيقول كلام فاضي ما بيفيدنيش خالص. شكرا, شكرا ان انت وصل لمرحلة ان انت مدرك ان الشخص ده كلامه مش بيفيد, هو مش عايز مصلحتك, هو عايز ينكد عليك اللحظة, هو صارك الوقت, هو صارك الحياة, هو عايزك بلا حاجة. شكرا يا نانا, انت اللي جميلة قوي, حطيتي لي وردة صفرة ما حطيتي ليش وردة صفرة. انا عندي وردة صفر هنا وردة, يعني عندي كل انواع الورد. نانا بتقول كلمات مستفزة, لا احد يحبك. فيش حد بيحبك. او دي اتكلمت عنها من شوية. انت عبء على الاخرين. يعني ايه بقى عبء على الاخرين؟ هل يا جماعة يعني بجد دي جملة تتقال انت عبء على الاخرين؟ ليه نوصل لمرحلة ان احنا نقول جملة زي دي؟ يعني ايه مين الاخرين؟ اهلك؟ ما كلنا عبء على بعض على فكرة. يعني انت لو جيت للحق هو كلنا عبء على بعض. انا بعمل حاجات عبء على الناس اللي حواليا, والناس اللي حواليا بتعمل حاجات عبء عندي. بحاول اتعامل مع الاعباء اللي عليا, وغيري بيتحاول مع يتعامل مع الاعباء اللي عليه. فهو احنا اصلا كلنا عبء في حياه بعض. ايه المنطق ان انا اقول لشخص انت عبء على حياتي؟ عشان ايه مثلا؟ اهله بيصرفوا عليه, ماشي, اهله بيصرفوا عليه وهو ما بيشتغلش. طيب ما نحاول نوجد حلول. طب هو مش عايز يعمل اي حلول وقاعد في البيت, طب نبدا نسحب الحلول علشان يحس بضيقه فيبدا ياخد خطوات. لكن ما روحش اقول له انت عبء على. طب فادت بايه الجمله؟ بس هي السؤال. انا لما اقول للشخص اللي قدامي, اوقات الشخص بيبقى مستفز لدرجه ان انا دب كلمه مستفزه, انا معاكم وبقول كلام وحش عشان انا بجد استفزت جدا. عادي, كلنا بشر وكلنا تحت ضعف. بس انا ممكن افكر بعد كده الكلمه دي هتفيد بايه. انا قلتها هتخليه مش عبء مثلا؟ لا. طب ايه الحل؟ خليني افكر في الحلول بدل ما اسهل حاجه ان انا ارمي كلام. يعني شكرا انك انت بتجيبي كلام حلو جدا. مايكل كمان بيقول افهم نفسك كويس, هتلاقي مهما كان الكلام توكسيك مش هيأثر فيك, انما انت بتزعل لان في امكانيه ان الكلام التوكسيك يكون صح فبتشك بيكون حقيقي. هو حقيقي فعلا. احنا ليه بنصدق الكلام التوكسيك؟ لان وارد انه يكون داس على جرح فينا, هو علم على حاجة اصلا متعلمة عليها عندنا, بروزها. يعني انا عندي صورة عن نفسي, فهو الشخص ده بروز لي الصورة بس, فبقت باينة اكتر. طيب سؤال, هي العيبة عندي الحل ان انا افضل معلق البرواز وباصص عليه, ولا انه انا البرواز مش عاجبني والصورة مش عاجباني فحاول اغيرها واتصور صورة جديدة. مش سهل ان انا اغير صورة عن نفسي، ومش سهل ان انا اغير خطوة عن نفسي، بس ممكن، ممكن مش مستحيل. ممكن لو انا شخص سلبي احاول امشي في خطوات ازاي اتعامل مع الموقف بشكل ايجابي. ممكن لو انا شخص بخاف احاول اتمرن واحدة واحدة انه اقلل خوفي في موقف معين. ممكن لو انا شخص عصبي احاول اكنترول عصبيتي بطرق ما. ممكن، مش مستحيل، مش مستحيل ان احنا نغير حاجة وحشة فينا، لكن ان انا افضل طول الوقت حاطت الحاجة الوحشة دي ومبروزة على الحيطة وبقول انه ان انا كده، ده اللي صعب قوي. وهدي فرصة كمان للناس بقى انها تقول براحتها، ما انا معلق لكم البروازة هو يا جماعة بقى، اي حد يبص عليه واي حد يتكلم ويعلق عليه. عارفين عاملين زي بالظبط الفنان اللي يرسم صور لوزعية ويحطها في معرض ويعزم ناس ما بيفهموش في الفن حاجة، فالناس دي تقعد تتريق على الشخبيط اللي موجودة، وايه ده هو الالوان خلصت من عنده، ايه ده هو معرفش يكمل الخط ده، هو ده ايه معلش، هو ده الطوب اللي في الشارع، هو ده. وتلاقي كلام سخيف قوي. فقدام حل من اتنين، يا يقفل المعرض يا يختار الناس اللي تدخل المعرض وتتفرج على صوره وهي فهماه، يا اما يفضل هو كمان يبص لصوره ويقول ايه صحيح دي ملهاش لازمة، ويفقد بقى قيمته في نفسه وهدفه وكل حاجة. فاختار الناس اللي تدخل تتفرج على صور المعرض بتاعتك صح، اللي تتفرج على او تشوف حياتك صح، او تتعامل مع حياتك صح. ما تسيبش حياتك كده مشاعر لأي حد. عارفين المثل بتاع لما المسيح كان بيحكي، لما كان في اب فرح ابنه فقال جمعولي الناس، فشاف حد مش لابس ثياب العرس فطرده، علشان هو عارف مين اللي يستحق انه يدخل ومين اللي يستحق انه يطلع. انت مش مناسب للمكان، انت وجودك في المكان هيأذيه، فانت مش مناسب، فخلاص انا مش مضطرة اتعامل معاك. ففي اوقات كده محتاج اخد كده جرعة شجاعة ازاي اتعامل مع الناس. شكرا يا نانا على الورد الكتير الجميل اللي انت عاملاه. فكلام كتير قوي توكسيك، احنا تربينا على كده، احنا ليه بنعمل كده، احنا تربينا على كده. هو ايه اللي احنا تربينا على كده؟ ومين قال ان احنا اللي تربينا عليه ده بالكامل صح؟ ما هو اهالينا تربوا على انه يضربوا عيالهم، وعيالهم طلعوا بيضربوا عيالهم، ويقولك اصل هو الضرب هو الحاجة الكويسة. طبعا يعني التربية الحديثة الان يعني بهوقت منا قوي، يعني ما بقيناش عارفين نلمها، وطلعت اجيال برضو ما يعلم بيها الا ربنا. بس خلينا نقول انه يعني في شوية كلام كده، لا ما فيش حاجة اسمها تربينا. المسلمات اللي في حياتنا دي مؤذية جدا. انا محتاجة افكر وناقش الفكرة في دماغي دي صح ولا لا، لكن فكرة المسلمات دي البنت المحترمة بتعمل كذا كذا كذا كذا، فانت بنت مش محترمة. البنت المحترمة بتعمل كذا كذا كذا، يعني انا لو عملت غير كذا كذا دي وعملت حاجات جديدة تانية يبقى انا مش محترمة. فأي أوقات بيبقى فيه شوية برضو حاجات كده، وأقعد أطبقها على اللي حواليا، وأقعد بقى أحط ستيكرز، أنت محترم، أنت جبان، أنت مش عارف إيه، وأقعد أوصف الناس بحاجات مؤذية عليهم جدا. يجي الأب مثلا يقول أنت هتكسر كلامي. حلو إن الأب يبقى ليه كلام ويبقى ليه حدود وليه كل حاجة، بس أنت اللي مضايقك في عيالك إيه؟ إن هم طلعوك مثلا صغير قدام نفسك وإن كلامك ممشيش، ولا انهم طب ما تفكر هما ليه كسروا كلامك اللي انت شايف ان هو حاجة ما تتكسرش او انه حاجة انزلت، ليه عملوا كده، ليه وصل للمرحلة دي؟ ما هما كمان بني ادمين وليهم رأي وليهم حاجات. فمن ضمن الجمل الشائعة انت هتكسر كلامي برضو، عادي، هو ايه، عادي انه انا اقول كلمة واللي قدامي ما يستوعبهاش فما يعملهاش، فنبدأ نتكلم فيها ونتناقش فيها، هي ما انزلتش يعني كلامي يعني عشان يتكسر ولا بتاع. وبعدين يقولك بقى انا صريح، اصلا انا صريح، بس في فرق بين الصراحة والوقاحة. يعني انا صريح لدرجة الوقاحة وبأذي الشخص اللي قدامي، برضو حبة كلام كده، انت اوفر، انت صعب، انت دراما، كل الجمل دي بقعد اقولها للشخص اللي قدامي، هو بياخد انطباع عن نفسه فعلا بكده. فعلى قد ما انا بحب الشخص اللي قدامي، نحاول نلغي مجموعه الجمل دي، يا معقد، يا تخين، يا مريض نفساني، انت ما فيش منك فايده. كل الجمل دي صعبه قوي، صعبه قوي انها تتقال، ومؤذيه قوي انها تتقال. لما حد يجي يحكي لك حاجة يقولك طب مين كان العيب فيك؟ طب ما بلاش تقولها بالشكل ده، متعبة كده، ما أنا هقعد أفكر إن أنا شخص معيوب وإن أنا شخص وحش وإن أنا. طب ما تيجي نناقش إيه اللي وصلنا للفكرة دي، بتتبدل الكلمة دي بحاجات بسيطة يعني. ليه في ناس بتقول كلام مؤذي ووحش؟ إن هما اتجرحوا قبل كده وسلسلة الجرح بتكمل، فأوقات كتيرة بيقولوا كده. في ناس ما بتبقاش واعية بكلامها، والناس دي محتاجة إن إحنا نقول لهم يعوا بكلامهم. في ناس بيحسوا بالقوة لما يدوسوا عليك ولما يقللوا منك، فالناس دي محتاجين نعرف ازاي نتعامل معاهم. في ناس ما بتعرفش تعبر صح عن الكلام اللي عايزة تقوله، فعارف يقول لي ايه، يجي كحالها يعميها، يعني هو ما كانش مفروض يقول كده بس هو غلط وقال الكلام ده. فأوقات برضو الكلام المؤذي بيتقال لأسباب، فأنا لازم أبقى فاهم الأسباب. أوقات في شخص يأذي الشخص اللي قدامه لأنه هو عنده مخاوف، فهو مش عارف يعبر عن مخاوفه فبيطلعه في هيئة أذية للشخص اللي قدامه. إحنا ليه بنقبل الأذى؟ عشان أوقات بنخاف نخسر الناس اللي حوالينا، أوقات بنخاف على صورتنا قدام الناس، أوقات لأنه الكلام المؤذي بيبدأ صغير. يعني أوقات الكلام المؤذي ما بيبقاش كبير، لكن بيبدأ إيه؟ أنا بهزر، أنت حساس قوي، فيبان أنه الكلام بسيط، فأنا ببسط الكلام المؤذي، فالشخص اللي قدامي يحس ما هو بسيط عادي أقبله مش مشكلة. فعشان كده أوقات بنقبل الكلام المؤذي، أوقات بنقبل الكلام المؤذي لأن إحنا بنشك في نفسنا. طب ما يمكن معاه حق، ما يمكن أنا غلطان، ما سيبه يقول اللي هو عايزه، ما يمكن أنا السبب. بكل الأحوال أنت ما ينفعش تقبل كلام مؤذي، يعني حتى لو الشخص معاه حق أنت ما ينفعش برضو تقبل شخص أهانك أو كلمك بطريقة مؤذية وتقول ما هو معاه حق. غلط، أنت بتقلل من نفسك قوي. لو هو معاه حق يقول الطريقة بطريقة ألطف من كده، مش بطريقة تأذيك. هو لما قال اللي معاه حق فيه ده بطريقة مؤذية هو فقد حقوقه، فما بقاش ليه حق خلاص، وانت بعد ذلك يا عيني تفضل جاي على نفسك وتقول ايه ما هو يمكن معاه حق. خليني اشوف تعليق إيرين وبعدين نرجع نكمل. الناس التوكسيك بيبقى من داخلهم نقص كبير. انت ما ردتيش على السؤال بتاعك صح، هربتي من السؤال وبالتالي انا مش هرد. انا كمان كان سؤال عميق على فكرة. الناس التوكسيك بيبقى من داخلهم نقص كبير، وأوقات بيبقى حقد دفين، فبيطلع في صورة انتقاد للآخرين بحيث يشعره إنه يشعر إنه هو الأفضل من الآخرين. صح، الناس التوكسيك عايزة تحس إنها أفضل طول الوقت، فتقلل منك أنت طول الوقت، ويبقى هو كده أشبع نقصه إنه أفضل صورة في عين نفسه من أي حد، وده نابع من نقص جديد أو ضعف معين هو بيداريه في صورة انتقاده للآخرين. صح جدا جدا. أنا بتقول كمان أنه إرضاء جميع الناس مستحيل، فالناس يختلفون في الآراء والتوقعات، ومهما فعل الإنسان سيجد من يوافقه ومن يعارضه. صح، مفيش حد مقبول على المطلق، مفيش حد كويس على المطلق. هتلاقي ناس قبلك وناس كرهاك، ناس حابة وجودك وناس مش طايقة وجودك. عادي، لو فضلنا بقى مستنيين الناس هتعمل إيه وهتقول إيه هنتعب قوي. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونحكي ونبدأ بقى في الحتة المهمة قوي كمان، اللي هو ازاي اتعامل مع حد بيأذيني بالكلام من وجهة نظركم، وازاي ما خليش كلام الناس يأذيني. انا عندي حاجتين مهمين لازم اعملهم في حياتي، احط فلتر على وداني ان مش كل كلام يدخل وداني، ازاي اعمل ده، وفي نفس الوقت ازاي اتعامل مع الناس اللي بتتعمل كده. يلا بينا نطلع فاصل، قولي برضو وجهة نظركم وخبراتكم الحياتية كده، وخلينا نتكلم ونتناقش. انا بحب الترنيمة دي جدا، محدش يعديها عشان انا بحبها. اسمعوها بقى.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: التشجيع هو لغة الحب والنقد هو لغة الهدم، علشان كده في ناس توكسيك بيكونوا بيحبوك فعلا لكن محبتهم طريقتها غلط. فالتشجيع افضل طريقة للناس اللي مش فاهمة ان انت اللي مش فاهمة انت غلطت ليه في اي موضوع. بلاش الانتقاد، لكن التشجيع هيجيب نتيجة صح. اوقات بننتقد كمان من باب الغيرة، انا غيران على الشخص قوي فعمالة لوم فيه من الغيرة، بس بجد دي طريقة مش هتنفع مع الشخص، مش هتنفع خالص مع اي حد يعني. ايوة انا بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. طيب تعالوا كده في السريع كده نتجول في الكتاب المقدس ونشوف مثلا داود. داود ما كانش متشاف، كان شخص حكم الناس فيه انه ضعيف وجبان وملوش اي لازمة، بس مع ذلك الله اختاره. ولما صموئيل كلم ودور عليه قال انه ربنا باصص للقلب، انت شايف الشخص من بره لكن ربنا بيدور على القلب. نوح وهو بيبني الفلك كانت الناس كلها بتتريق عليه. تخيلوا لو نوح كان شخصية بتهتم بشكله قدام الناس، تخيلوا لو نوح كان بيهتم بماذا يقول الناس عنه، لو نوح ما كانش مركز قوي مع ربنا ومركز في ان هو عايز يعمل ايه وايه مشيئة ربنا في حياته وسامع صوته بوضوح. على فكرة وجود الناس في حياتنا بيقلل من صوت ربنا. لما بسمع للناس قوي وداني بتتعود على انها تسمع صوت. عارفين اللي تعود على انه جرس الباب عالي قوي، فلما يروح عند اي حد جرس الباب بتاعه واطي يقول له ايه ده انا مش سامع، هو واطي كده ليه؟ انه تعود على الجرس العالي. بالظبط كده، احنا لو تعودنا على لغة الناس السامة هنفضل ما بنسمعش غير لغة الناس السامة، ومش هنعرف نسمع صوت ربنا قوي. فنوح من اكتر الناس اللي تقول لنا انه قولوا زي ما انتوا عايزين، انا عارف انا مين، قولوا علي مجنون، قولوا علي اللي انتوا عايزين تقولوه. مش طبيعي ان انا ابني فلك على الارض، مش طبيعي كل ده، بس انا عندي رسالة، انا عارف انا بعمل ايه. اوقات عدم ثقتنا في اللي احنا فيه بيخلينا نسمع للناس. طب ما يمكن معهم حق، احنا ضعفة ووارد نقول كده، بس ارجع لمعاييرك وقيمك في الحياة. يوسف كان بيتقال عليه انه مغرور ومتكبر وبيحلم احلام وشايف نفسه، سواء كان دايما حاسس انه في حاجة مختلفة. كم من المرات حسنا ان فينا حاجة مختلفة لكن الناس مش فاهمانا، فصدقنا ان احنا عاديين مع ان احنا متأكدين ان فينا حاجة مختلفة، بس الناس شايفانا عادية فاحنا لازم نبقى عاديين لمجرد بس انه كلام الناس غيرنا. كلام الناس لا بيقدم فعلا ولا بيأخر. في شوية جمل كده، في آية حلوة قوي، الموت والحياة في يد اللسان، الموت والحياة في يد اللسان. بإيدك تحيي إنسان وبإيدك تموته بكلامك. كلامك فعلا ممكن يهدي، وكل بني آدم موته بلسانك هتتحاسب عنه. ما يفرقش كتير خالص ان انا اموت بالكلمة على ان انا اموت بسلاح، الاثنين النتيجة واحدة، انا موتت انسان. يمكن ده معلن قدام الناس لكن ده معلن في الخفاء بس مفيش حد يعرفه، بس الاثنين ربنا بقى شايفهم وعارفهم. فكل انسان انت اذيته بكلامك، كل انسان تعمدت ان انت تغيظه، تعمدت ان انت تهينه، تعمدت ان انت تقلل منه، ستحاسب عن هذا الفعل اذا لم تؤمن ان انت غلطت وتعتذر وتحاول تصلح اللي انت عملته. اذا ما واجهتش نفسك بان انت حد مؤذي هتحاسب على ده، هتحاسب مش هيعدي يعني. بصوا في آية حلوة قوي في امثال 12، يوجد من يهزر مثل طعن السيف اما لسان الحكماء فشفاء. الكتاب اتكلم كتير قوي عن فكرة الكلام بتاع الناس، اتكلم عن اللسان بيتكلم ازاي. انت ممكن تهزر ويكون الكتاب قال عنها كده زي طعن السيف، انت طعنت اللي قدامك وما فرقش ما بين ان انت طعنت انسان بسيف حقيقي او بانه بكلمتك هي طعنته، الاثنين واحد عند ربنا. فاللي لما نبص قوي على حد قتل ونقعد نهين فيه، طب ما انا بقتل كم حد انا قتلته بكلامي يعني، ايه الفرق؟ طيب خلينا كده، ازاي ما تخليش رأي الناس يقود حياتك؟ بجد دي نقطة مهمة قوي، ازاي ما خليش رأي الناس يقود حياتي؟ الناس يا جماعة هتتكلم، هتتكلم الناس مش هتبطل رغي. لو نجحت انت محظوظ يا عم، الحظ ده، لو فشلت تستاهل. ما هو استهتارك وان انت مش حاسس بالمسؤولية خلاك تفشل. لو اختلفت هيقولوا انت بني ادم غريب قوي، انت عامل كده ليه، انت شايف نفسك ليه يا ابني، بقى ما تنزل للارض اللي احنا عايشين فيها لمجرد ان عندك سنة اختلاف عن الناس اللي حواليك. لو بقيت شبه الناس هيقولوا لك ما انت عادي اهو، ايه الجديد اللي فيك، ما انت شبهنا كلنا. يعني المشكلة مش فيا ولا فيك، المشكلة انه الناس لازم يكون عندها رأي، لازم يكون عندها رأي. جرب كده تنزل اي حاجة على اي جروب، لازم الناس تكون عندها رأي. مع ان الفكرة حلوة، اوقات احنا ما بنعرفش نقبل الافكار يا جماعة، ما هي الفكرة حلوة ليه اطلع انتقاد فيها. جرب كده تشوف هو انا بجد الرأي اللي بقوله ده هيأثر، ولا لمجرد ان انا لازم يبقى عندي رأي فلازم انا موجود، اذا انا عندي رأي لازم اقوله. مش دايما يا جماعة لازم اقول رأي، مش دايما لازم اعترض على التصميم، مش دايما لازم اعترض على، مش لازم على فكرة، في حاجات كويسة. لدرجة انه لما في ناس تعرض حاجة وتقولها كويسة قوي تقولك بجد كويسة، طب ايه التعديلات اللي فيها؟ ما فيهاش تعديلات، هي كويسة لانه الحاجة اللي فيها مقبولة تعدي. يعني كم من المرات قبلت حاجات مش كاملة وفيها حبة ثغرات كده لمجرد انك ترفع من معنويات الشخص اللي قدامك وتحسسه انه لا، مش لازم دايما في تعديل، ومش لازم دايما في رأي، عادي رأيك اوكي هيمشي عادي. ليه ما عندناش السلاسة ان احنا عادي نمشي رأي الناس، عادي ان احنا، لكن هي المشكلة مش فيا صدقوني ولا في أي حد، المشكلة إن إحنا عندنا رأي، لازم يبقى فيه رأي، لازم يتقال اعتراض، لازم يتقال رؤية معينة، لازم أتشاف بشكل معين. فالمشكلة مش فيك ولا في حد معين، المشكلة في كونسبت كده نزل معانا، بينزل تقريبا في الولادة. خليني أشوف التعليقات. مهما علي توكسيك تقول أنا ربنا هو اللي شايف قلب ما يقول، صح كل ما تقال عليك. السؤال كان ايه؟ النت فصل معايا. طيب بصي هحاول احطهولك، بس ايه حتى لو في الفصل ونبقى نجاوب مع بعض في يعني في الفصل. في فرق بين النصيحة والحكم، علشان تعرف الشخص اللي قدامك ده تاخد بكلامه ولا لا. في فرق بين النصيحة والحكم، مش كل رأي مهم، مش كل كلام لازم يتسمع، لازم احط فلتر في اوقات معينة. لازم أسأل نفسي سؤال، الشخص ده بيحبني بجد ولا لا؟ الشخص ده فاهم ظروفي ولا لا؟ الشخص ده كلامه بيبنيني ولا بيكسرني؟ لو رديت على الثلاث أسئلة دول هعرف الشخص ده كلامه يستاهل ان انا اسمعه ولا لا. احنا بنسمع لأي حد، اللي معدي في الشارع حضرتك عندك كلمة قولها انا سامعها عادي، اللي هناك حضرتك اللي في العالي ده عندك كلمة قولها انا سامعها عادي. احنا بنسمع. نتيجة السمع الكتير احنا تعبنا عشان احنا تهنا. بس هو بجد في ثلاث معايير لازم اقرر، هسمع عشانهم ولا لا، بيحبني ولا لا، فاهم ظروفي

استعدادات لتغييرات كتيرة قوي عشان نبدأ من جديد، ده شخص يستاهل ان انا اسمع له. فهنا لازم اختار الشخص اللي انا هسمع له. مشكلتنا الكبيرة قوي ان احنا بنربط قيمتنا برأي الناس. بالدليل انا قالوا عليا ان انا كان لبسي تحفة، انا بجد كل الناس كانت موهومة بقعدتي وبهزاري، انا لقيت قبول كبير عند الناس، انا الناس معجبة بي. لما بتنزل بوست على الانترنت وتبص ايه ده، ما تشافش، ده ما تعملوش ولا لايك، لا لا لا، يبقى انا كلامي مش مهم بقى عند الناس، يبقى انا هبطل اكتب بوستات تاني، يبقى انا رابط كل حاجة بعملها برأي الناس. وده مش مستحيل، انا هعيش طول عمري بغير نفسي علشان رأي الناس، علشان الناس دي ترضى عليا. انا يوم النهاردة فرحان لاني الناس قالت لي كلمة حلوة، بكرة زعلان عشان الناس قالت لي كلمة مش حلوة، وهصدق قوي في الكلمة اللي مش حلوة دي. ايه المعنى؟ ما هي الناس دي اللي النهاردة هلا يعني اكتر مثال يتقال، الناس اللي قالت قصنا يا ابن داود هي نفس الناس اللي قالت اسلبوه. الناس مجانين يعني بجد. انتوا بجد انتوا مصدقين نفسكم؟ ده انتوا 3 4 ايام كنتوا بتقولوا قصنا ومبارك الاتي باسم الرب، انتوا نفس الناس اللي بتقولوا اسلبوه. فالتاريخ والبشريه بتقول ان الناس ما ينفعش اخد برايها، ما ينفعش اصدق في كلامها، لانه هو فعلا كله متغيرات وبيتغير مع الوقت. ثانيه واحده كده، لا احنا وصلنا عند تعليق رين. طيب، اقبل فكره انه كل مش هيفهمني، احنا دايما بتكلم ومستني ان كل الناس تفهمني. احنا فاهمينك. بصوا، هي مرحله نضج مؤلمه بس كلنا لازم نمر بيها. مش كل الناس هتفهمني، ومش كل الناس هتوافق على رايي. في ناس هتشوفني مجنون، في ناس هتشوفني عاقل، في ناس هتشوفني شخص فيك وبمثل، وفي ناس هتشوفني شخص بسيط وجميل. فمش لازم كل الناس تحبني، ومش لازم كل الناس تشوف قلبي الحقيقي، مش لازم. انا ببذل مجهود فلكي عشان اقول للناس انا مين، وقلبي قد ايه حلو، وقلبي قد ايه حقيقي، ومع ذلك هما مش شايفيني كده. براحتهم، ما يشوفوش خلاص، بحاول ألبسهم نظارة بالعافية، هم مش عايزين يلبسوا النظارة، وضيع عمري ان انا اعمل اثباتات. بس بجد هي طريقة تفكير لازم تتغير، لانه حقيقي انا لا هغير حد ولا هغير تفكير حد. اللي عايز يشوفني حلو يشوفني، اللي عايز يشوفني وحش يشوفني، لانه هو ده العادي. خلاص هو ده العادي، هفضل اهتم بمين هيشوفني ازاي، هتعب قوي، هفضل اصحح صورتي عند الناس كلها، مش هوصل لنتيجة. احنا بنسمع صوت الناس اكتر من صوتنا، احنا محتاجين نسمع صوتنا اكتر. يعني اوقات الناس صوتها بيعلى قوي لدرجة ان انا انسى اسأل نفسي، هو انا مقتنع بجد؟ هو انا خايف من كلامهم؟ انا بفضل اسمع اسمع اسمع وانسى اقعد مع نفسي قاعدة. قاعدة النفس دي مهمة قوي، هم بيقولوا عليا كده ليه؟ طب ما انا في مواقف عملت فيها حاجات وكانت مظبوطة، ليه حكموا عليا فجأة كلهم كده؟ فأوقات من كتر ما بسمع صوت الناس بنسى أقعد مع نفسي، بنسى أرجع لنفسي. على فكرة أنت الوحيد اللي عارف نفسك، وأنت الوحيد اللي فاهم الخبايا اللي جواك، وأنت الوحيد اللي تعرف تتعامل مع نفسك، وأنت الوحيد اللي تعرف تطبطب على نفسك حقيقي. ولو ما دخلتش في مرحلة أن أنت تطبطب على نفسك، أي طبطبة خارجية هتبقى حلوة بس وقتية. اللي هيفرق معاك فعلا هو طبطبتك انت على نفسك، مش طبطبت وطبطبت ربنا عليك، مش الاخر، مش الاخر خالص. خلينا دايما عارفين ان الناس مزاجها بيتغير، الناس بمود. النهاردة انا تعبان، نزلت نكدت على الناس كلها. النهاردة انا فريش ونايم كويس، رحت روقت على الناس كلها. فالناس بتتغير، لكن الوحيد بجد اللي رحت له في اي وقت هو متقبلك في كل مودك هو ربنا. فلما تلاقي انها ضاقت عليك من الناس قوي، روح لربنا، اتكلم معاه. يمكن ما تسمعش ردوده فورية، بس هتلاقي ردوده في مواقف حياتية، موقف كنت متخيل انه هيحصل كذا وتبدل. فمحتاجين برضو نشارك ربنا في مشاعرنا، نشارك ربنا انه يا رب انا تعبان، انا تعبت من الناس،
تعبت انها كل يوم بحالة، تعبت انها كل

يوم مودها بشكل مختلف. رين أفضل شيء الابتعاد وتجنب الناس التوكسيك، علشان هم محتاجين ناس تسمعهم ويأثروا فيهم بالسلب. طب ولو الناس التوكسيك ده هم بيتك، لو الناس التوكسيك دي هي عيالك، لو الناس التوكسيك دي هي اخواتك، لو الناس التوكسيك ده هي جوزك، لو الناس التوكسيك دي هي مديرك في الشغل، هتعملي ايه؟ هتعملي ايه بجد يا جماعة؟ مش فكرة الهروب هي الفكرة، والاعتزال ما يؤذيك هي دي الفكرة الصحية. لانه فيها ناس انا ما ينفعش اعتزلها، ما ينفعش اعتزلها جسمانيا، بس ينفع اعتزلها نفسيا. يعني ما اسمع لهمش، يعني كل كلمة وحشة بيأذوني بيها اقف قصادها واقول لا انا مش كده. وحتى لو مش قادرة اقولها لهم، لاني مفيش فايدة قلتها لهم وما سمعوهاش، انا بيني وما بين نفسي لا انتي مش كده، الناس دي عايزة تضحك عليكي، انتي مش كده، بدليل انك في المكان الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، بدليل انك متشافة بره قوي، بدليل انك مسمعة بره قوي. هم مش عارفين ده، دي مشكلة عندهم مش عندي. لاني انا لو سمعت للناس انا مش هعرف اعتزلهم ان انا اسيب البيت، مش هينفع. لكن ممكن اعتزلهم بقلبي وبعقلي، كل مرة يأذوني فيها اخد الوقت مع نفسي، اعمل سبورت لنفسي 100,000 مرة، اشارك ربنا واقول له يا رب شيل بقى من عندك انت وتصرف انت، علمني ازاي ما اسمعش كلامهم، علمني ازاي افصل ما بين اللي عمالين يهدوا فيا وما بين كلامك انت. فمش دايما هعرف ابتعد او انعزل. خليني اقول كده، انه منين اعرف انه مين صوته يستحق ومين صوته ما يستحقش انه يتسمع؟ الناس اللي خايفة عليا، اللي بتحاول تبنيني، اللي كلامها فيه احترام، اللي ما بتقللش، اللي ما بتقولش كلام على الفاضي، اللي كلامها الصح دايما انا عارف انه بيأثر في حياتي، هي دي الناس اللي انا اسمع لها. انا عايزه اقرا التعليق بتاعك يا ارينا، هقراه انا بس بعد ما الحلقه اقفلها. اشوفكم الاسبوع الجاي، انا الاسبوع الجاي 2 و4 وليليان 3 و5، احنا مبدلين عشان في تحركات كده فهتحصل. انا 2 و4 الاسبوع الجاي بس، واللي بعده 3 و5. بس عامه الصيف يا جماعه احنا بنبدل كتير قوي. فاشوفكم على حد على خير يوم الاثنين الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد. ربنا يدينا ان احنا نعزل قلبنا عن الكلام التوكسيك.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحقيقة العالم مليان بالحروب، والعالم بيئن تحت وطأة الحروب، ومن زمان قوي قوي قوي، والحروب هي أوقات صعبة جدا على كل البشر، وإحنا بنصلي أن الرب يأتي بسلامه. لكن ممكن تكون أنت من الناس اللي خايفة نتيجة حروب وأخبار حروب، وبتسمع كتير عن الدول والأوقات الصعبة اللي بتحصل في العالم. هي الرب إلهنا هو إله السلام، الرب إلهنا هو الإله اللي بيأتي بالسلام، عشان كده إحنا محتاجين نطلبه في هذه الأيام. خليني أقرأ معاك آية موجودة في مزمور 46 وعدد 9. بيقول الكتاب عن الرب: مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. مين يقدر يسكن الحروب؟ مين يقدر يوقف الحروب؟ الحقيقة مفيش حد يقدر يعمل كده إلا الرب وحده. يمكن الناس والملوك على مدار التاريخ والقادة بيجتهدوا لأجل السلام، لكن مرات تصيب ومرات تخيب، مرات تنفع ومرات ما تنفعش. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلن أنه الرب وحده هو رئيس السلام، هو صاحب السلام، هو معطي السلام. فمش بس في الحروب اللي في العالم، لكن ممكن تكون شاعر أنك في الوقت ده بتتعرض لحروب روحية. يعني إيه حروب روحية؟ يعني عدو الخير بيضغط عليك، بيواجهك، بيحاربك. يمكن متحارب بضعف في الجسد في هذه الفترة، ممكن تكون متحارب بهزات في علاقاتك، بتخسر في العلاقات، علاقات بتفقدها بقالك وقت، يمكن خسرت حد من القريبين جدا ليك. ممكن تكون بتتعرض لحروب على مستوى نزاهتك في الأمور المالية، أو جايز يكون في حرب عليك على مخافة الله في قلبك، فتلاقي نفسك بتفقد مخافتك وتفقد عفتك وقدستك. خليني أقولك النهاردة، الرب مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. الرب هو اللي يجي النهاردة ويضع نهاية للحرب. الحقيقة اللي بيحارب هو عدو الخير. ولما نيجي ندور في كتاب مقدس ونعرف أنه في صليب المسيح تمت هزيمة الشرير، يقول الكتاب أنه الرب هزم إبليس، أشهرهم جهارا فيه، أي في الصليب. يعني إيه؟ يعني ظافرا بهم، أشهرهم جهارا. الرب وضع نهاية لعدو الخير، وضع نهاية لسلطانه، وضع نهاية لقوته، وجرد الرياسات والسلاطين. عشان كده إبليس هو بيحاول يوهمك أنه لسه سلطانه عليك، لكن إذا أنت ابن للرب، وإذا أنت بنت للرب، إذا أنت ليك علاقة قوية بالرب، خليني أقول لك خبر كويس، أنه ليس للعدو سلطان عليك، لكن خضوعك للرب يعلن أنه الرب وحده حمايتك، الرب وحده ضمانك، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، مسكن الحروب على جسدك، ويسكن الحروب على بيتك. ممكن تكون النهاردة بتشعر في داخلك أنه الحرب موجهة ضد أغلى شخص عندك، شريك حياتك. قد يكون تعبان، قد يكون بيجتاز في مرض، وانت حاسس انه الحرب قوية. لكن اعلن النهاردة بإيمان انه الرب يسكن الحرب، يوقف الحرب. الرب يعلن انه عدو الخير مهزوم. الرب يجي بسلطان النهاردة، يجي يقولك انا موجود في المشهد. يتراءى الرب بالسلام. اخويا الغالية اللي بتسمعني، اختي الغالية، عايز اقولك خبر كويس، اللي يقدر يحط نهاية لمعاناتك هو الرب، اللي يقدر يضع نهاية لمعاناتك هو شخص الرب يسوع المسيح وحده. مسكن الحرب يضع نهاية، ينهي أزمنة من الحروب والمعاناة. قال المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 14 والآية رقم 27: سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. بس بعديها يقول كده: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الرب هو اللي بيعطي السلام، قال كده: سلامي سلامي.
عوض عن كل حرب العالم بيبحث عن السلام، لكن المسيح يقول لك أنا أدي لك مش أي نوع من السلام، لكن سلامي، سلام المسيح. ما أجمل هذا السلام. ويقول عنه كتاب أنه ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم يعطي سلام مزيف، العالم ممكن يعطي سلام وبعد كده يتراجع فيه، لكن المسيح يقول كده ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، ونتيجة لكده لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يا رب أشكرك لأنك إله السلام، لأنك رئيس السلام، لأنك معطي السلام، لأنك أنت بنفسك مصدر السلام. يا رب لا تضطرب قلوبنا، أشكرك لأن النهاردة تيجي بطمأنينة. يا رب تعالى بحضورك اللي يطمن، تعالى بحضورك اللي يريح، تعالى النهاردة بنهاية لأزمنة معاناة وأزمنة حروب يا رب على حياة ناس فينا النهاردة، تعالى النهاردة حط نهاية لزمن من الصراعات، وتعالى تكلم بالسلام يا رب من فضلك، يا رب من فضلك. يا رب عنينا عليك النهاردة، تعالى تعالى يا رئيس السلام، تعالى النهاردة حط نهاية يا رب للحروب، حط نهاية للتعب والضيقات، وتعالى تكلم بالسلام على شعبك يا رب. أشكرك لأنك رئيس السلام، شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة انه ربنا بيحميه وانه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار ان هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره انه يقود الشعب ويخرجه من ارض العبودية، ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك ايه؟ نفسي اشجعك انه مهما كانت حالة بيتك، او مهما كان اللي انت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة ان لو انت المسؤول عن الأسرة، أو لو أنت ربة البيت، لو أنت ابن أو أنت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك أن يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة أنك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا تكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. آمين.

0: يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقول لك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك، وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأنك تقدر تصنع ده، أشكرك لأنك تهدم كل حاجة بناها العدو في سنين فاتت، أشكرك لأنك تقدر يا رب تنقض كل أعمال إبليس، تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت انت مليكه يخرج تسبيح.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمستمعات من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. الأحباء المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد. توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد. صلاتي أن يتعامل الرب من خلال هذه الكلمات ويصل إلى قلوب الكثيرين والكثيرات من الأحباء المستمعين. التغيير الحقيقي لا يبدأ حين تتحسن الظروف، بل حين تواجه نفسك. هل شعرت يوما بأنك أسير أفكارك القديمة؟ ما الفكرة السلبية التي قررت أن تحرر نفسك منها اليوم؟ هل تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ أم الفارغ؟ تعكس كيفية إجابتك لهذا السؤال العتيق عن التفكير الإيجابي نظراتك إلى الحياة وسلوكك تجاه نفسك، وأيضا ما إذا كنت متفائلا أم متشائما، بل إن هذا الأمر يمكن أن يؤثر في صحتك. تظهر بعض الدراسات بالفعل أن سمات الشخصية مثل التفاؤل والتشاؤم يمكن أن تؤثر في عدة مناطق من صحتنا وعافيتنا. يعد التفكير الإيجابي الذي يصحب التفاؤل عادة جزءا أساسيا من التحكم في التوتر الفعال، ويصحب التحكم في التوتر الفعال العديد من المزايا الصحية. إذا كنت تميل إلى التفكير المتشائم فلا داعي لليأس، لأن بإمكانك تعلم مهارات التفكير الإيجابي. إن أغلب مشاكلنا في العالم ليست من العالم حولنا، بل في عقولنا. في هذه الحلقة سنتعرف كيف نأخذ الخطوات لنواجه أنفسنا وأفكارنا وقناعاتنا، أن نتخلص من البرمجة الداخلية التي تعيقنا، ونبدأ في كتابة سيناريو جديد لحياتنا. تعالوا نخرج لفاصل أول معنا في هذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة أبوابك مفتوحة ليا، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم حنين عبيد. في حلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد نتحدث عن موضوع توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد. إن أغلب مشاكلنا ليست في العالم من حولنا بل في عقولنا، وذكرنا أيضا قبل الفاصل سنذهب في رحلة لنواجه أنفسنا، لنواجه أفكارنا وقناعاتنا، أن نتخلص من البرمجة الداخلية التي تعيقنا ونبدأ في كتابة سيناريو جديد لحياتنا. هل أنت غير متأكد مما إذا كان حديثك إلى نفسك إيجابيا أم سلبيا؟ تشمل بعض الأشكال المعروفة للحديث السلبي مع النفس ما يلي: تضخيم النواحي السلبية لموقف ما وتجاهل جميع النواحي الإيجابية فيه. فعلى سبيل المثال، كان يومك في العمل رائعا، أكملت جميع المهام قبل الوقت المحدد وتمت مجاملاتك على إنهاء المهمة بسرعة، لكنك في المساء تركز فقط على خطتك لتنفيذ مهام أكثر وتنسى المجاملات التي تلقيتها. شخصنت الأمور، عندما يحدث شيء سيء تلوم نفسك تلقائيا. على سبيل المثال، سمعت أنه ألغيت أمسية الخروج مع الأصدقاء وتفترض أن الخطط تغيرت لأنه لا أحد يريد وجودك. اختلاق كوارث، تتوقع الأسوأ تلقائيا دون أن تكون هناك حقائق تدل على أن الأسوأ سيحدث. يتلقى المقهى طلبك وأنت في سيارتك وتحصل على طلب غير الذي تريده، ومن ثم تظن أن بقية أحداث يومك ستكون كارثية. اللوم، تحاول أن تقول أن شخصا آخر مسؤول عما حدث لك بدلا من مسؤوليتك أنت، وبهذا تتجنب تحمل المسؤولية عن أفكارك ومشاعرك. قول كان يجب عليك فعل شيء ما، تفكر في كل الأشياء التي تعتقد أنه كان يجب عليك فعلها وتلوم نفسك لعدم فعلها. تضخيم الأمور، تختلق الكثير من المشكلات البسيطة. البحث عن الكمال، يعرضك الحفاظ على المعايير المستحيلة ومحاولة أن تكون أكثر مثالية للفشل. القطبية، ترى الأمور إما جيدة وإما سيئة ولا يوجد حل وسط. التفكير الإيجابي بالمقارنة مع الحديث السلبي مع النفس. الذي يفكر إيجابيا يقول إنها فرصة لتعلم شيء جديد، أما الذي يفكر في طريقة سلبية يقول لم أفعل ذلك أبدا من قبل. إنسان يفكر بشكل إيجابي يقول سوف أتعامل مع الأمر من زاوية أخرى، بينما الذي يفكر بطريقة سلبية يقول إنه أمر معقد للغاية. الذي يفكر بإيجابية يقول الحاجة أم الاختراع، والذي يفكر بسلبية يقول ليس لدي موارد لازمة. الذي يفكر بإيجابية يقول سأتمكن من إدراجها في جدولي، ولكن يمكنني إعادة تقييم بعض الأولويات. والسلبي يقول أنا كسول جدا ولن أتمكن من القيام بذلك. الإيجابي يقول أحاول القيام بذلك. السلبي لن ينجح هذا بأي طرق. الإيجابي يقول أعط الأمر فرصة. السلبي إنه تغيير جذري للغاية. الإيجابي سوف أرى أن إمكانني فتح قنوات التواصل. السلبي يقول لا أحد يبالي بالتواصل معي. الإيجابي يقول سأحاول مرة أخرى. والسلبي يقول ليس بوسعي ما هو أفضل من ذلك. إن كنت تميل إلى أن يكون لديك نظرة سلبية فلا تتوقع أن تصبح متفائلا بين عشية وضحاها، لكن مع الممارسة سيتضمن حديثك الذاتي نقدا ذاتيا أقل وقبولا أكثر لنفسك، وقد تصبح أيضا أقل انتقادا للعالم من حولك. عندما تكون حالتك الذهنية متفائلة بشكل عام تزيد قدرتك على التعامل مع التوتر بطريقة بناءة أكثر. قد تساهم هذه القدرة في الفوائد الصحية للتفكير الإيجابي الملحوظ على نطاق واسع. يمكنك أن تتعلم كيف تحول التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي، وهذه العملية بسيطة لكنها تحتاج إلى وقت ممارسة أيضا لتكتسب عادة جديدة في نهاية الأمر. فيما يلي بعض الطرق كي تفكر وتتصرف بطريقة أكثر إيجابية. حدد ما تريد تغييره. إذا كنت تريد أن تصبح أكثر إيجابية ويكون تفكيرك أكثر تفاؤلا، فحدد أولا جوانب الحياة التي تفكر في عادة بطريقة سلبية، سواء كان العمل أو الانتقالات اليومية أو تقلبات الحياة أو علاقاتك. يمكن البدء بشكل بسيط بالتركيز على أحد الجوانب لتفكر فيها وتتعامل معها بطريقة أكثر إيجابية. فكر بشكل إيجابي للتحكم في توترك بدلا من التفكير بشكل سلبي. قيم نفسك. توقف وقيم ما تفكر فيه بشكل متكرر خلال اليوم، وإذا وجدت أن أغلب أفكارك سلبية فحاول إيجاد طريقة لوضع لمسة إيجابية عليها. كن منفتحا للمزاح. أعطي نفسك الإذن للابتسام أو الضحك، خاصة أثناء الأوقات العصيبة. ابحث عن المرح فيما يحدث كل يوم. حينما تضحك من الحياة ستشعر بتوتر أقل. خالط الأشخاص الإيجابيين. تأكد من وجود أشخاص إيجابيين وداعمين يمكنك الاعتماد عليهم لتزويدك بالنصائح والملاحظات المفيدة. وعلى الجانب الآخر، قد يرفع الأشخاص السلبيون مستوى التوتر لديك ويجعلونك تشك في قدراتك على التعامل مع الضغوط بطرق صحية. جرب الحديث الإيجابي مع النفس. ابدأ بهذه القاعدة البسيطة: لا تحدث نفسك بأي شيء لم تكن لتقوله للآخرين. كن رفيقا بنفسك وشجعها. إذا خطرت لك فكرة سلبية، قيمها بطريقة عقلانية واستجب للتأكيدات بشأن ما تتميز به من صفات جيدة، وفكر في أشياء تقدرها في حياتك. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق قصر الدبارة ونرنم ترنيمة رائعة: أنت أبرع جمال من كل بني البشر. نتأمل بالرب يسوع المسيح فادينا ومخلصنا الأبرع جمال من كل بني البشر. نتأمل بجماله وصفاته لنكتسب لأنفسنا أيضا قوة وثبات عندما نتأمل به. فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

مالكي وسيدي يسوع. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. أرحب أيضا بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد، كن ما تريد أن تكون عليه. بعض الأفكار في هذا الموضوع، بعض الأفكار الرئيسية: أولا، أنت تعتقد عن نفسك، أنت ما تعتقده عن نفسك، أنت لا ترى الحياة كما هي بل كما أنت. إن أفكارنا السلبية عن أنفسنا مثل: أنا لست كافيا، أنا فاشل، الناس الآخرين أفضل مني، هذه الأفكار هي الحاجز الأول أمام أي إنجاز، ويجب أن تكسر عنا بالوعي والتحدي الذاتي. ثانيا، لا تصدق كل ما تفكر فيه، عقلك ليس دائما صادقا، بعض أفكارك مجرد ثرثرة ذهنية من الماضي، من الطفولة، من تجارب فاشلة، لكنها لا تمثلك اليوم. التحرر يبدأ عندما تفصل بين أنت الحقيقي وأفكارك الموروثة. اعترف وتحرر. ثالثا، أقوى لحظة تواجه فيها نفسك هي حين تقول: أنا المسؤول عن هذا الوضع، سواء كان علاقاتك، عملك، صحتك النفسية، كل ما لا يعجبك في حياتك أنت لك دور فيه، والاعتراف هو أول خطوة للتحرر. رابعا، كن صادقا مع ذاتك، مشاعر الإحباط أو الضعف ليس دليلا على الضعف بل دليل أنك إنسان، لكن الهروب منها هو الضعف الحقيقي. توقف عن تجميل الحقيقة، كن شجاعا وواجه نفسك.

العدل وليس من الظروف. المسؤولية الذاتية حرية حقيقية. لا تؤجل الحياة، عشها الآن. اكتب قصة جديدة بيدك لا بيد ماضيك. حرر نفسك ليست مجرد فكرة تبعث الراحة، بل نهضة حقيقية داخلية. وتذكر أن ليس كل فكر شرير يجول بذهنك يحسب خطية، فهناك فرق بين حرب الفكر والسقوط بالفكر. حرب الفكر هو أن يلح عليك فكر شرير وأنت غير قابل له، وتعمل بكل جهدك وبكل قلبك على طرده، ولكنه قد يبقى بعض الوقت، وبقاءه ليس بإرادتك، لذلك لا يحسب خطية، بل إن مقاومتك له تحسب لك برا. أما السقوط بالفكر فهو قبولك الشرير والتلذذ به واستبقاؤك له وربما اختراعك لصور جديدة له. السقوط بالفكر قد يبدأ من رغبة خاطئة في قلبك، أو شيء مختزن في عقلك الباطن، أو قد يبدو بحرب العدو من الخارج، تقاومها أولا ثم تستسلم لها وتسقط وتتطور في سقوطك. أو قد تسقط في الفكر إلى لحظات وترضى به، ثم تعود فتستيقظ لنفسك وتندم وتقاومه فيهرب. على قدر ما تقاوم الفكر تأخذ سلطانا عليه فيهرب منك أولا ولا يجرؤ على محاربتك، وعلى قدر ما تستسلم له يأخذ سلطانا عليك ويجرؤ على محاربتك. بيدك دفة الحرب وليس بيده. الفكر يجس نبضك وعلى حسب حالتك يحاربك. قال الرب يسوع المسيح: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. أما أنت فهل عندما يحاربك الشيطان يمكنه أن يجد فيك شيئا له؟ إن الفكر يختبر قلبك، هل يوجد فيه ما يشابهه؟ أحبائي، دعونا نخرج لفاصل مع زياد شحادي ومنال سمير وترنيمة بتسبيح الرب ينطق فمي، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمعزية بتسبيح الرب ينطق فمي. إن الفكر يختبر قلبك، هل يوجد فيه ما يشابهه؟ وشبيه الشيء منجذب إليه، أو هل يمكن إيجاد هذا الشبيه؟ فإن كان قلبك من الداخل أمينا جدا، لا يخون سيده مع هذه الأفكار ولا يفتح لها مدخلا إليه، ولا يتعامل ولا يقبلها، حينئذ تهرب منه الأفكار وتخافه الأرواح الشريرة. أما إن تساهل القلب مع الأفكار فحينئذ تجرؤ عليه. هناك أفكار شريرة تدخل إلى القلب النقي لتساهله معها، وهناك أفكار شريرة تخرج من القلب الشرير لعدم نقاوته، أي أن هناك أفكارا شريرة تأتي من الخارج وأخرى من الداخل. الأفكار الشريرة التي من الخارج مثالها محاربة الحية لحواء، وكانت حواء نقية القلب، لكن بسبب تساهلها مع الحية دخلت الأفكار إلى قلبها وتحولت إلى شهوة وإلى عمل. أما الأفكار الشريرة التي تأتي من الداخل فعنها قال الرب يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح السادس: الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. قد تأتي الأفكار من القلب من شهوات مختزنة، وقد تأتي من العقل الباطن من صور وأفكار وأخبار مختزنة. من هذا المكنوز في الداخل تخرج الأفكار لأية إثارة لأية سبب. فاحرص أن يكون المكنوز فيك نقيا، على أن الأفكار التي تخرج من العقل تكون أقل قوة، إنها أقل قوة من الأفكار التي تخرج من القلب، لأن الخارجة من القلب ممتزجة بالعاطفة أو بالشهوة، ولهذا فهي أقوى. وهكذا بإمكان وبسهولة أن يطرد الفكر التي أو الذي يخرج من العقل، لكن إذا بقي أو تساهل الإنسان مع هذا الفكر قد تتحول إلى القلب وتنفعل هذه الأفكار بانفعالات الإنسان فتقوى. لذلك كما يجب على الإنسان أن يحفظ قلبه، كذلك يجب عليه أن يحفظ عقله ويحفظ الخط الواصل بين العقل والقلب. قال الحكيم في سفر الأمثال الأصحاح الرابع: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. إن حرب الأفكار إذا أتتك وأنت نقي القلب حار ستكون حربا ضعيفة، وبإمكانك أن تهرب منها. أما إذا أتتك وأنت في حالة فتور روحي أو من كثرة الإثم قد بردت وبردت محبتك للرب، فحينئذ تكون الحرب عنيفة والهروب صعبا. لذلك صلوا صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. احفظ فكرك لكي لا يدخله شيء يعكر نقاوتك، واحفظ أيضا حواسك، لأن الحواس هي أبواب الفكر. احفظ نظرك وسمعك وملامسك وباقي الحواس، لأن ما تراه وما تسمعه قد لا يمنع ذهنك من التفكير فيه، من الانفعال به. لذلك فالاحتراس أفضل. إن دخل إلى سمعك أو بصرك أو فكرك شيء غير لائق فلا تجعله يتعمق داخلك، وليكن مروره عابرا. إن الأشياء العابرة لا تكون ذات تأثير قوي، أما إذا تعمقت فإنها تترسب في العقل الباطن وتمتد جذورها إلى القلب، وقد تصل إلى مراحل الانفعال. إن النسيان هو من نعم الرب على الإنسان، به يمكن أن تمحى الأفكار العابرة وما تعبر به الحواس. أما الأفكار التي تدخلها إلى أعماقك فإنها تستقر في باطنك وتتصل بالشعور وباللاشعور، وقد يكون نسيانها صعبا. تكون سببا في حرب من الأفكار والظنون والأحلام، ومصدرا للرغبات والانفعالات، ومبدأ لقصص طويلة. بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: أولا، التشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى الذهن تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف حياله. أجاب الرب يسوع وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي بتحويل الحجر إلى الخبز، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجابه بالمقطع
الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، تحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. إن الكتاب المقدس وقت التجربة سلاح مهم جدا، يساعد أذهاننا على التركيز في طريق الله، ولكن يجب أن نكون عارفين الكلمة قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. يجب التعود على دراستها يوميا والتأمل فيها. ثانيا، عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. إذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. ثالثا، لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال الأصحاح الرابع. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي أن نلاحظ ما الذي نسمح لدخوله وما الذي نفكر به. يقول في سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يجب علينا أن نتجنب أي مصادر تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعون على السير في تلك الطرق الخاطئة. رابعا، علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله، وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفكار مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله، وأيضا بدلا من اللجوء للسرقة لكسب المال، صلي لكي يفتح لك الرب بابا للعمل. خامسا، الشركة مع المؤمنين مهمة جدا. تقول رسالة العبرانيين: لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. وأخيرا وليس آخرا، هذه الطرق ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في الرب يسوع المسيح مخلصا لنا من خطايانا، وهذه هي نقطة البداية الحقيقية. فبدونها لن تكون النصرة على الأفكار الخاطئة أو التجربة، ولن تكون لنا موعد الله. أحبائي، دعونا نخرج لفاصل، نطلب أن يشرق الرب على حياتنا مع فريق السفراء. أشرق بمجدك على حياتنا، ونعود لنختتم الحلقة. ابقوا معنا.

0: برنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عودة من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع توقف عن كونك نفسك وابدأ في أن تصبح ما تريده أن تكون، وذكرنا قبل الفاصل طرق من الكتاب المقدس لكي نحفظ أذهاننا نقية. طرق مثل عدم تغذية الذهن بما يشجع أفكار الخطية، وأيضا أن نسعى جاهدين في طلب الرب وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. وكما ذكرنا أن هذا هو مبدأ الاستبدال، عندما تجرب بكراهية شخص ما استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة، اصنع خيرا مع هذا الشخص، تحدث عنه بالخير. وأيضا استخدام الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. وذكرنا أيضا أن هذه الطرق ليست ذات قيمة إن لم تكن لنا علاقة حقيقية مع الرب يسوع المسيح ووضعنا إيماننا به. وضعنا إيماننا به، فهذه هي النقطة للبداية الحقيقية. بدون هذه النقطة لن تكون لنا النصرة على الخطية والنصرة على الأفكار الخاطئة وعلى التجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله، ولن تكون لنا قوة الروح القدس المتاحة. دعونا نصلي في النهاية: أنرني يا يسوع الصالح، أنرني بسنا نورك الداخلي، أزل من مسكن قلبي جميع الظلمات، أزل من مسكن قلبي جميع الظلمات باسم الرب يسوع المسيح. اكبح تشتتاتي الكثيرة، واحطم تجاربي المرهقة، حارب عني حروبي ببأس وقوة، واخدع كل فكر لك، فيسود السلام بقوتك ويدوي تسبيحك العظيم في دارك المقدسة، أي في الضمير الطاهر. مر الرياح والعواصف وقل البحر أسكن، فيكون هدوء عظيم في أفكاري. آمين. يا رب، أصلي مع كل مستمع ومستمعة عزيزة وعزيز، صلوا وطلبوا هذه الكلمات: أن تبارك وتختم بروحك القدوس على عملك فينا اليوم، تغير أذهاننا، تحررنا من كل سلبية، تحررنا من كل مشاكل في الفكر والذهن، وتحررنا من كل ضعف، وتعطينا أن نستبدل كل فكر سلبي بل ونستأسره إلى طاعتك. يا رب أعطنا أن نمتلئ بكلامك ونعلن المكتوب أمام كل تجربة وأمام كل صعوبة. لك المجد، لأنك تغيرنا دائما وتعمل فينا. احفظنا في بقية هذا اليوم في مشيئتك، أعطنا نعمة في كل أعمالنا وفي كل أمورنا باسم الرب يسوع المسيح. أحبائي، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. مع هذه الكلمات أختتم وإياكم هذه الحلقة، وأترككم مع ترنيمة أحبك معنا كل وجود مع فريق الوعد. أطلب من الرب أن يملأك بمحبته الكاملة التي تطرح كل خوف وتحررك من كل عبودية. ونلتقي مجددا ضمن برنامج نهاركم سعيد. هذه محبتي وتحياتي من إذاعة صوت الأمل، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: يمكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة. الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف انه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة،
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني، واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3، قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه،
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس، يحيي بكلام الله،
3: بكلمة الله،
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب، لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو انت عشان يرسلوا ملائكته، الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية، زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته، الله في نفس النقطة، ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية، النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان، لانه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان،
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان، صح؟ يعني أنا ياريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر، يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان، لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة، لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني.
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح، لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله، إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله، أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه، الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات، لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع،
0: هو الساقو،
2: يعني هو الساقو، يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم، هو أقصده شنو؟ جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس،
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب مالو مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خصم أنا بديك كل شيء
0: كل شيء
1: بس أرك علي واسبي. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: انتحار
4: لأنه طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص والنص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة كان ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: انا بشوف في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له انه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس، اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب، يعني ابليس جرب المسيح تخيله في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا انت كده اعمل كده، يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جابي اسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، بس كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب، انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيها، فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
4: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله انا هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: انا عن نفسي انه في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتيجي قدامي، هل هي

0: النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
1: تكون فادة لي.
0: يعني مرات نحترز من الـ ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة،
1: بنحلل لأنفسنا بعد
0: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
2: لا الليلة دائما بس
3: أنا قال لي
0: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس نسمعها يا إيمن
0: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم غرب زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا على الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح.

0: ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
1: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
0: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم، وللحيوان جسم آخر، وللطير جسم، وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء، والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه، فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامسة عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: النحو الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا

0: وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
0: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة فالعجين كله مقدس، وإذا كان الأصل مقدسا فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل كما جاء في الكتاب:
0: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
0: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
2: راديو سما، صحبة في سكة.

الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر، ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمدتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الصباح السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصير إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن.
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا،

0: ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
1: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم. فقال:
2: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
1: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
3: لتكن مشيئة الرب.
1: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين. فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
4: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
1: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
5: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
1: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
6: اقتلوه!
1: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
2: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
1: فقال له:
7: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
1: فقال بولس:
2: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
1: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح السابع عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار. وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أوروشا

0: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم. ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
1: يا بني إسرائيل، إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم: اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
0: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين، لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع. وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت، ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكم.

0: اتفضلوا.
1: هاي نسرين.
2: هاي.
1: شو كان طيبة هالقهوة؟
2: ايه بجنن سلم إليكم.
1: أول شي بدنا نرحب فيكي على برنامجنا وبدنا نقول لك مبروك على الدكتوراه. أنا عرفت إنه مؤخرا حصلتي على دكتوراه من جامعة راندو بفرنسا، مزبوط عم بحكي؟
2: نعم.
1: بدرجة مشرف جدا.
2: مزبوط، ريزونرب.
1: واو. طريق لحتى توصلي للدكتوراه كانت صعبة، هلا أكيد مش حتكون طريق هينة، بس أنا يعني بما أنك هلا أنت ضيفة برنامجنا حب استفيد منك لكل الصبايا يلي بعمري، بلكي فوت معك شوي بالمصاعب يلي عانيتيها، وكمان من فوت معك بكيف قدرتي تتخطي هالمصاعب، ومثل ما هو واضح أنه تخطيتيها بدرجة مشرف جدا، يعني خبرينا شوي عن تجربتك.
2: أكيد ما قعدت وحلمت أنه أنا بدي أصير دكتوراه وصارت معي الدكتوراه يعني.
1: أكيد. أخذت معك
2: أخذت مجهود ووقت وترتيب لأهدافي.
1: كنت دايما
2: مثابرة.
1: ضمنيا
2: يعني بقلبي من جوا كنت واثقة أنه أنا رح أوصل، بس كيف وأمتى أكيد ما كنت أكيدة.
1: أنا مثلا فكر أنه نحن كنا مشاكل بالدرس أنه بدنا نحفظ أو شيء، بينما على صعيد الدكتوراه بتصير القصة أصعب بكتير، مشاكلها أصعب.
2: بس تأحكي شوي قبل ما نتسجل بالدكتوراه كان في سنين الليسانس وسنين الماستر يلي هن كانوا نوعا ما البوابة يلي بتسمح أو لا لحدا يفوت على الدكتوراه. بقى بلشت الرحلة من ترمينال من النجاح وأول سنين الليسانس بالشغل تحت اللي قدرنا أمننا علامات عالية، خولتنا نفوت بالماستر وبالماستر شغل بشكل كتير مكثف لنحصل على علامات، خولتنا نفوت بالدكتوراه. ومن هونيك بلش المشوار.
1: بلش المشوار الصعب ولا كانت اصلا هي كان في صعوبه معينه حتى
2: يعني كل تلاميذ الدكتوراه بيقولوا لك لو منعرف شو ناطرنا بالدكتوراه ما بنتسجل بالدكتوراه. بس بقى بتبلش اول سنه الدكتوراه وبتبلش الرحله اللي ما عارفين نحن وين فايتين. اكيد انا عشت بفرنسا كل فتره الدراسه منها صعوبات لوجستية إذا فيني أقول، أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي والناس اللي بعرفهم، كل شيء أنا بدي أعمله بإيدي، ما في ولا أي هلب، حتى إذا عليت حرارتكم وبدكم أنينة ماي أوقات ما بتلاقوا حدا يجيبكم أنينة ماي. بقى الشخصية القوية والاعتماد على الذات هذا واحد من الأسس اللي بيحدد أو بيساهم بشكل كتير كبير أنتوا إذا فيكم توقفوا على إجريكم ولا لا.
1: هذا بيساعده حتى يتخطى،
2: طبعا بيساعده يتخطى وبيساعده يتقبل ويتعامل مع كل صعوبات اللي هي ممكن تواجهه، بعدين يقدر يكون عنده الحنكة كي بده يطلع منها. بقى التايم مانجمنت تكونوا انتم مقسمين وقتكم ومخصصين لكل شغلة وعطينا حقها تتقدروا كل شغلة تعطوها حقها، وإلا تعجوا عليكم القصص بعدين وبتضيعوا.
1: في قسم كبير من مستمعاتنا عم يدرسوا بأوروبا.
2: نعم.
1: وأكيد حسوا مثل ما أنت حسيتي إنه هن ببلد غريبة وما في عندهم دعم. أنت عم بتقولي إنه طالما نحن عارفين الهدف اللي حاطينه أكيدين منه، هذا الشيء بيعطينا وضوح رؤية.
2: طبعا.
1: بس كمان في شيء اسمه تايم مانجمنت، بده الواحد يزبط وقته ويقسم وقته مظبوط.
2: بقى كلهم هيدول لازم يكون واحد عنده رؤية واضحة شو ناطره تما يتفاجأ ويحس انه قدام كبالين. هيدي شغلة اساسية.
1: انا مرة سمعت هيدا الحكي انه اكتر هدية الله بيعطيها للناس هن الناس. هل الناس اللي الله حطهم بحياتك كانوا مساعدين بهالمرحلة او كانوا محبطين لك او الاثنين؟ كان في ناس هيك وكان في ناس هيك.
2: اكيد ما في شيء بيجي بالهين. يعني هيدي شغله لازم واحد يكون مقتنع فيها جدا ويحضر حاله نفسيا انه هو رايح على كومبا،
1: على
2: يعني
1: معركه.
2: اكيد الناس اللي تلاقيت فيهم كان في قسم منهم منيح، سهل لي حياتي، فتح لي ابواب وشجعني. وفي قسم منهم تانيين كمان حط لي عصب دولي. لازم تعرفوا كيف تستفيدوا من هالناس اللي بيفتحوا لكم ابواب بيدعموكم وتخلون يكونوا باركة أمل إنه أنا فيني أعتمد على حدا وحدا عم يسهل لي حياتي.
1: قديش ضروري نسرين وجود هيك أشخاص؟ ألا أكيد ضروري كتير
2: طبعا،
1: بس لأي درجة؟ 50% 60%؟ كيف قدرتي تحافظي على اهتمام هالأشخاص فيكي تيساعدوك؟
2: أول شيء بدي أوضح شغلة إنه الناس ما بيفتحوا لك بواب وبيساعدوك إذا ما بين لهم، مش كان واضح لهم أن أنت عنصر جيد وأنه أنت عم تشتغلي تتقدمي وتتوصلي. يعني بدهم يلاقوا فيكي هالإنسان اللي عارف حاله شو بده، رايح ليشتغل وبده يوصل. يعني الناس اللي بده يساعدونا بدهم يعرفوا هن ليش بدهم يساعدونه، على أي أساس عم يساعدوك ولا ما بيساعدوك.
1: مين من الأشخاص اللي أكتر شيء وقف حدك؟ خلينا نحكي عن نطاق الستاف تبع الجامعة.
2: هلأ في الأكيب، يعني أنا اللي تعلمت معهم، اللي هني علموني بعدين أنا علمت معهم، لأنه كان إلي الحظ الكبير والشرف الكبير أني علمت بالجامعة اللي أنا تعلمت فيها. فيه.
1: برافو نسرين.
2: بقى هدول الناس كانوا لإلي بالنسبة لإلي عائلة تانية هونيك، دعموني وفتحوا لي كتير بواب وساعدوني وآمنوا في بمحل أنا فقدت الإيمان بحالي. يعني بمحل وصلت أنا قلت ما ممكن أقدر كفف، هني أول ناس قالوا لي أنت اللي غلطاني ونحن منعرف أنت شو بتقدر تعملي، وأصروا وضلوا وراي لا وصلت. هدول الناس لما شفت أنا أنه هني بيوثقوا فيني وهني واثقين بقدراتي، قلت لا، أنه لازم عيد النظر بأنا شو بقدر أعمل وبلكي أرجع كف المشوار، وهيك صار. يعني الشغلة التانية واللي هي ما بنساها أبدا هي الدعم العائلي، يلي أكيد واحد من الأشياء الأساسية جدا جدا جدا. دعم الأهل، دعم الأخوات، إن كان ماديا أو معنويا، يتفهموا المشروع اللي أنتوا فايتين فيه.
1: شو في عناصر تانية بعد؟
2: إذا بدي اختصر كل هيدول، ربنا يلي هو نوعا ما بيحط إيديه بستبس بكل شيء،
1: مراحل وخطوات
2: مرقت معي. هو بيتدخل بطريقة ما منشوفها بوقتها، بس منشوف بعدين هو إنه هو لو ما هالتدخل على المراحل أنا ما وصلت للي أنا وصلت له، يمكن ما كانوا كل هالناس اللي ساعدوني ووقفوا حد وآمنوا فيي. أكيد الصلاة يلي هي كانت الأساس الأول والأخير بكل هيدا المشوار.

خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا ناس بيقعدوا على الطاولات وبيخبروا بعضهم خبريات. خبرية اليوم بالكافيتيريا عن بنت بالصف الثانوي عم تدرس وتحضر لامتحانات آخر السنة. هالبنت فجأة بالصف وقعت بالأرض وغابت عن الوعي. ركضوا رفقاتها والأستاذ فيها على المستشفى، ولما انعشوها ووصلوا أهلها سألوا الكل الطبيب عن سبب إغمائها وفقدانها للوعي. الطبيب أكد أنه الجهد الكبير بالدراسة من دون الأكل الصحيح بيعرض الجسم لفقدان الكالسيوم والمغنيسيوم، هيدا الشيء يلي ممكن يسبب حالات إغماء عند الطلاب. ومن برنامجنا بتوجه للأهل وخصوصاً الأمهات والشابات والشباب يلي عم يدرسوا حتى ينتبهوا خصوصاً بمراحل الامتحانات ويأكلوا كتير منيح أكل فيه كل العناصر الغذائية يلي عايزة أجسامنا بنشاطاتها اليومية. ما تنسوا إنه الإنجيل بيقول إنه أجسادنا هي هيكل للروح القدس، وكل وحدة منا لازم تعتني بهيدا الهيكل وتحافظ عليه بأفضل الطرق، لأنه أجسادنا أمانة الله مسلمنا إياها، لازم نحافظ على هيدي الأمانة لأنه روح الله ساكن فيها. بما أنه عايزين نقدم لأولادنا أطباق فيها كالسيوم ومغنيسيوم خصوصا هن وعم يدرسوا، رح نقدم لك اليوم بالكافيتيريا مع القهوة قطعة بسكوي وشوكولا يلي فيها الحليب يعني الكالسيوم وفيها المغنيسيوم من الشوكولا. يلا نفوت على مطبخ الكافيتيريا. الشيف بيقول تنحصل على طبق البسكوي بالشوكولا منخلط معيار من الحليب المكثف مع معيار قده من الزبدة ومعيار قده من قطع الشوكولا المر. منخلط الكل على النار ليدوب الشوكولا، وبعدين منشيله عن النار، منكسر البسكوي ومنخلط الكل بجاد ومنحطه بالبراد وألف صحتين. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه الحلو مش لازم يحل محل الوجبة الرئيسية، وإنه الحلو كمان لازم يكون مقدار بسيط من مقدار الأكل يلي منتناوله بقلب النهار. وبما إنه عايزين قوة لنتخطى كل المصاعب تبع الدراسة، آية اليوم من الإنجيل بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ومع هالآية يلي بتشجع وبتقوي ببعت لك عزيزتي المستمعة أطيب التمنيات مني أنا نغم ومن فريق البرنامج. اكتبي لنا باقتراحاتك وتعليقاتك على العنوان يلي رح نزيعه بعد شوي. رح نشوفك عن قريب إن شاء الله بحلقة تانية من برنامج كافيتيريا. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة مقدمات الأسفار على العهد الجديد من Reach for Life. سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروح القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسل له الإنجيل اللي هو العزيز ثوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعة بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا أن لوقا كاتب الإنجيل هو نفسه كاتب سفر الأعمال، زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين أن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا أنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت، زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أن لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح، بعد كده هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأن الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايماً كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف إنه العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين إنه كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1، افتحوا معايا عدد 13 و14: وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا قريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية. وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. حقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه ان هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز انه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد ان المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور. ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أن بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إن مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله، العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه. فمثلاً تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا، تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول. في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صحيح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صحيح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صحيح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: شاول يا شاول، انت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: انت ليا اناء مختار، انا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الامم ولاقصى الارض. بعد ظهور المسيح مباشره لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 ايام اعمى لغايه ما المسيح يرسل ليه حنانيا اللي كان خايف في البدايه، لكن بعدها المسيح يقول له انه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانيا يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف ازاي ان بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلاطيا ان بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة لي في أورشليم. وأول زيارة بولس زالها لأورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع أنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلاطيا 1، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان. فالكنيسة في أورشليم تقول: إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي انه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقه انطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر انه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في انطاكيا ده لوحده. فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول. ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا ويقول لبولس انا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقه انطاكيا وتبدا تتاسس واحده من اهم الكنائس في سفر الاعمال، كنيسه انطاكيا. الكنيسه دي هتبقى الكنيسه اللي بترسل بولس وبرنابا للرحله التبشيريه الاولى. فبصوا معايا في الخريطه تلاقي منطقه سوريا وفيها كنيسه انطاكيا. دي الكنيسه اللي في اعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الاول رحله تبشيريه، اول منطقه يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفه في منطقه تسمى غلاطيا. يعني كلمه غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي. كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرناب عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا، الكنيسة اللي أرسلتهم، من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد. لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين انه الإرسالية مش بس ان احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن ان احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا أن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا أن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تراكم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23-21-16 بنقرأ عن الرحلة التالتة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة التالتة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جداً على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جداً. بعد انتهاء الرحلة التالتة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم، زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد. وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب أنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، أنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت، أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية. وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما، إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: مساء الخير عليكم كل مستمعينا، مبسوطة جدا ان انا معاكم وبعد غيبة طويلة شخصيا. يعني انا وحشني الاستوديو، وحشني الهواء، وحشني ان احنا نقعد كده ونتكلم مع بعض. مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة في اولى حلقات برنامجنا الجديد نهاية وبداية. معاكم سارة مايكل، هكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنتكلم وهنتناقش وهنحكي وكلنا بنحب نتفرج على الأفلام والمسلسلات، كلنا بنحب قوي الدراما والأعمال الدرامية وبنقعد نتفرج عليها بشغف، سواء بقى مسلسل بتفرج عليه على النت أو على التلفزيون أو روحت السينما شفت فيلم. بنتفرج على الأعمال الدرامية بشغف رهيب.

جدا. أنا شخصيا واحدة من الناس بحب قوي أي مسلسل ينزل جديد أشوفه، أي فيلم ينزل جديد أشوفه، سواء بقى في السينما أو مثلا أستنى أشوفه بعد كده على الشاشة أو كده. بنشوف قصص ليه؟ لأنه حلو إن إحنا نشوف قصص غيرنا ونفضل نشوفها كده ونغوص في أحداثها، لكن مجرد ما القصة بتخلص، سواء بقى مسلسل حلقاته بتخلص أو الفيلم بيتكتب كلمة النهاية، خلاص بيبقى خلصنا. لكن برنامجنا نهاية وبداية مع كلمة النهاية للفيلم أو للمسلسل هتبدأ حلقتنا. هنبدأ نفكر في الأحداث بتاعة العمل الدرامي ده، ونفكر في الشخصيات، ونفكر كده إنه ليه البطل ده تصرف بالطريقة دي، إيه ده، هي ليه الشخصية دي مركبة كده، إيه ده، هو ليه اللي حصل ده ما كان مفروض يحصل حاجة تانية غيره. لأنه الأعمال الدرامية هي من الواقع اللي احنا بنعيشه، بتبقى عبارة عن شخصيات عايشة وسطنا وعايشة معنا. فده برنامجنا اللي هنكون بنتقابل فيه كل يوم خميس من الساعة 5 للساعة 6، وهنتكلم وهنحكي مع بعض. تقدروا تشاركوني كده بكل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. ويعني عايزة نبدأ على طول كده النهاردة الموضوع اللي هنحكي فيه مع بعض، لأنه الواحد بقى بقاله كتير ما طلعش على الهواء، في الواحد بقى إيه يعني الموضوع سخن كده جواه. فخلونا النهاردة نتكلم عن نهاية مسلسل كان في رمضان اللي فات على طول، النهاية زوج وزوجة مصطفى وداليا واقفين في المحكمة وبنتهم فرح اللي هي في مرحلة المراهقة، القاضي بيخيرها تحبي تعيشي مع ماما ولا تعيشي مع بابا، لازم تختاري دلوقتي. فالبنت بدأت تسرح كده بخيالها وتفتكر كده ذكريات مع ماما وهي راجعة من المدرسة، وماما تحضر لها الأكل، وإزاي هي وماما كانوا بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبعدين تفتكر ذكريات مع بابا، بابا اللي كنا بنلعب مع بعض كورة وبيخرجني ويأكلني آيس كريم. فبدأت البنت تعملها تفتكر ذكرياتها مع باباها وذكرياتها مع مامتها، وحاسة أنه هو أنا ليه لازم أختار؟ هو أنا ما ينفعش أعيش مع الاتنين؟ للأسف أيوة. ليه؟ لأنه الأب والأم انفصلوا، اتطلقوا. دي كانت نهاية مسلسل كان يا مكان اللي كان في رمضان اللي فات على طول. لكن مع نهاية المسلسل هنبدأ حلقتنا. كل الناس، أو مش عايزة أقول كل عشان التعميم مش ألطف حاجة، أغلبية الناس لاموا على البطلة بتاعة المسلسل اللي هي داليا الزوجة، إن هي كانت ساكتة صامتة تتكلمش، بتتضايق وتسكت، زهقانة وتسكت، ملانة وتسكت. ولاموا على الزوج مصطفى ان هو كمان كان ساكت مش بيتكلم. وهنا بقى هنبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، الكلام ولا الصمت. دايما بنقول انه الكلام اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب والحاجات الكتير دي كلها، لكن هل في علاقات بنحتاج دايما نتكلم فيها؟ وخاصة العلاقات العميقة اللي هي زي علاقات الارتباط وعلاقات الجواز، ما ينفعش نسكت، ما ينفعش نسكت عن حاجات، ما ينفعش نصمت عن حاجات بتضايقنا. طب هو ايه اصلا اللي بيخلينا نصمت؟ ايه اللي بيخلينا نسكت؟ وهنتكلم كمان عن الصمت العقابي، يعني لانه في ناس يمكن بتعبر عن مشاعرها وغضبها في صمت مش في كلام. هنحكي ونتكلم اكتر النهارده في حلقتنا من نهايه وبدايه. لكن على لايف الفيسبوك كده مايكل نبيل بيقول مساء الفل يا ساره، وحشانا خالص. يا مايكل بجد يعني انت اللي وحشني جدا جدا، ومش انت بس، انت وكل المستمعين. يعني طبعا انا بقالي سنه ونص يا جماعه ما طلعتش هوا، انا حاسه ان الرقم كبير قوي، بس يعني بجد كنت وحشني جدا جدا، ولولا ان انت وحشني لولا ان انا رجعت. يعني كمان نانا بتقول مساء الخير يا نانا، يعني انا بسمع عنك كتير قوي من فينا ومن ليليان، ودايما بيقعدوا يقولوا لي كده ان انت مستمعه قويه جدا لراديو سما، ويعني متابعه كمان بشغف واهتمام، فمستنياكي النهارده معايا تتابعي كمان وتقولي لي ارائك. قولي لي يا ترى بتواجهي ولا بتصمتي؟ وليه اوقات يعني فعلا بيبقى الصمت ممكن يؤدي الى كارثه؟ وانت كمان يا مايكل قولي، هل اوقات لما بتتضايق ما بتعرفش تتكلم،
بتسكت، تحس ان انت لا يعني ما مش هقدر اتكلم في الموقف ده، لان انا عايز اقول لكم سر خطير للأمانة. يعني الحلقة النهاردة جاية على الجرح كده، يعني انا قلت ابدأ كده ايه اول حلقة في البرنامج بحاجة يمكن انا بتعلمها، بتعلم انه لما اتضايق اتكلم. ليه؟ لانه فعلا في شخصيات بالنسبة لها بيبقى تعبير عن الغضب او تعبير عن المضايقة نسكت، يعني ما نتكلمش نصمت، بس ده بيؤدي بعد كده الكوارث، وده اللي هنحكي فيه اكتر. كمان بوبا اشرف كده بتقول نورتي الهوى يا ساره، وفعلا بدايه لنهايه قويه. يعني بجد شكرا جدا يا هبه، شكرا قوي لكلامك ولتشجيعك، وحقيقي انا فارق معايا جدا وجودك. وخلونا كده نخرج فاصل صغير ونرجع علشان بقى نحكي اكتر في الحدوته بتاعتنا النهارده اللي بديناها من نهايه مسلسل كان يا مكان، ونعرف يا ترى ليه الزوجه داليا كانت صامته ما بتتكلمش اغلب الوقت، وليه الزوج هو كمان كان صامت، وهو صامت لان هي صامته، هو ساكت حاسس انه طالما هي ساكته اذا مفيش مشكله، بس هي ساكته لانه في مشكله، فهي ساكته وهو ساكت، وفجاه هنعرف الطلاق حصل ازاي. مش هحرق لكم الاحداث، لكن تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مره كمان. ويمكن النهارده واحنا بنحكي تلاقي نفسك في الحدوته دي، يمكن والدك ووالدتك ساكتين طول الوقت في البيت، يمكن بتعاني انه بابا وماما ما فيش ما بينهم تواصل او كلام، يمكن انت شخصيا تبقى خايف من الحته دي في ارتباطك، وانت خايفه من الحته دي في ارتباطك، يمكن حتى في علاقاتنا مع اصحابنا، يمكن اوقات ما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش نعبر عن مضايقتنا او غضبنا، والطرف التاني بيبقى فاكر انه طالما انت ساكته وطالما انت ساكت يبقى الدنيا تمام. فتعالوا نحكي ونتكلم، ليه بنصمت اوقات كتير وقت المضايقه، والصمت ليه أوقات ممكن يؤدي لكارثة، ولو كان الصراحة والمواجهة موجعين فهم أفضل بكتير من الصمت. خلونا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان وحلقتنا النهاردة وأولى حلقات برنامجنا نهاية وبداية. مع نهاية أي عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا، والنهاردة هنتكلم عن مسلسل كان يا مكان، ونحكي ونتكلم أكتر في الصمت ولا الكلام. وزي ما حكينا واتكلمنا إنه بطلة العمل أو الزوجة اللي هي داليا كانت ساكتة طول الوقت، صامتة طول الوقت، وفي يوم عيد ميلادها هتتم 40 سنة، فقررت أنها تصحى بدري الصبح قبل جوزها وبنتها، وأخدت قطر، هي هم ساكنين يعني في القاهرة، أخدت قطر الإسكندرية لوحدها، فضلت قاعدة كده على البحر تراجع كده شريط حياتها قدام عينيها. وفجأة ولما رجعت البيت لقت جوزها عمل لها حفلة وبتاع، واللي هو يعني تمت 40 سنة وبتاع، وفجأة بيقولوا لها اتمني أمنية قبل ما تطفي الشمعة في التورتة. ففجأة قالت له طلقني. طبعا مشهد صادم جدا، ومشهد كده للحظة تحس انه ايه جماعة المشهد العبثي ده، ده ده ده عادي ده طبيعي؟ وبرضو نفس الموضوع اللي عمله جوزها ومامتها، اللي هو انت بتقولي ايه طلقني ده، ايه الكلام ده؟ بس هي ساكتة وصمتة بقالها وقت طويل قوي، وزي ما تقولوا كده جابت اخرها، وصلت للحته اللي فيها مش لسه هتكلم واتناقش وناخد وندي، انا واصله القرار خلاص طلقني. قبل ما نكمل كلامنا مع بعض كده عايزه اقرا تعليقات على لايف الفيسبوك. واحنا النهارده بنتكلم عن فكره الكلام ولا الصمت. اوقات كتير بنصمت واحنا متضايقين ومش بنواجه ولا بنكون صراحة مع بعض، وبنفتكر انه دي حكمة. أنا عايزة أقول لكم الصراحة، يعني أنا شخصياً أنا كسارة أوقات كتير بقعد أقول لنفسي إيه دي حكمة يا بنتي، بس أنا بضحك على نفسي عشان نبقى واضحين، يعني لأنه أوقات السكوت بيبقى حكمة، بس إمتى ومع مين وفين وإزاي، يعني حكي في ده أكتر. لكن على لايف الفيسبوك كده بوبا أشرف بتقول: عارفة يا سارة، أوقات الصمت بيوجع، معاكي جدا يا هبة، معاكي قوي في الحتة دي، وأوقات بيكون مهم، لكن صعب أننا نسكت وقت ما بنكون محتاجين نتكلم، وبيبقى أوقات مهم نتكلم ونعبر علشان نعرف ندير مشاعرنا. نقطة مهمة قوي اللي انت بتقوليها يا هبة فعلا، وخطيرة جدا، أنه أوقات أنا بحتاج أتكلم علشان أعرف أدير مشاعري، لأنه طول ما أنا ساكتة أنا مش عارفة أعمل إدارة لمشاعري، أنا عبارة عن لخبطة مشاعر كده مع بعض جوايا، مش عارفة أديرها، مش عارفة أسكت إيه وإيه المشاعر الصح وإيه المشاعر اللي مش مظبوطة وإيه المشاعر اللي محتاجة أهندلها، محتاجة ألجمها. ده كله مش هعرف أعمله طول ما أنا ساكتة وسايبة مشاعري مكبوتة جوايا. كمان لما هبة كانت بتكتب التعليق كده وهي بتقول أوقات الصمت بيوجع، اللي هو الصمت العقابي، أوقات خلونا نبقى يعني واضحين بقى وصراحة مع نفسنا، ودي محدش يعرفها غيرك أنت. لما بتسكت وانت متضايق، هل بيبقى قصدك انك تعاقب الطرف التاني، اللي هو انا مش هتكلم وده اكتر وسيلة اعاقبك بيها، اعرفك غلطك بالطريقة ان انا ساكت، ان انا مش هتكلم، وده بنسميه الصمت العقابي، اللي هو انا هسكت وهسيبك او هسيبك تفضل بقى تخمن هو انا ساكت ليه. ففعلا اوقات الصمت بيوجع قوي الطرف التاني. لكن نانا كده بتقول: الصمت عندما يكون وسيلة للتأمل، الاستماع الجيد، ضبط الانفعال، أو تجنب كلام لا فايدة منه، في كثير من المواقف يمنح الصمت فرصة للفهم واتخاذ قرارات أكثر حكمة. متفقة معاكي جدا يا نانا، يعني الصمت فعلا لو كان للتأمل أو أنا بستمع لحد استماع جيد، إنه أنا ساكتة علشان أسمعك ومش هقطعك في الكلام، أنا هسمعك كويس جدا، أو علشان أضبط انفعالاتي، مثلا مش هينفع أتكلم وأنا غضبان، ليه؟ لأنه وأنا غضبان أنا هجرح الطرف التاني، مش هعرف أعمل ضبط للساني وهقول أي حاجة، وقتها أنا محتاجة أصمت. وأوقات فعلا لما بصمت باخد قرارات حكيمة، لكن لما أبقى متضايق وأنا عارف أنه المفروض أتكلم وما أتكلمش، هو ده اللي بيعمل مشكلة. ويمكن نفسي كمان تقولولي أكتر، تفتكروا ليه أوقات بنسكت؟ يعني ليه أوقات بيبقى، مش عارفة يعني جربتوا الإحساس ده ولا لأ، بس أوقات يبقى الكلام كده على طرف لسانك وتلاقي نفسك سكت. يمكن أنا شخصيا أوقات بيحصل معايا ده، وأعتقد داليا كمان في المسلسل كان يا مكان أوقات كانت بتبقى محتاجة تتكلم بس بتسكت،
طب ليه؟ يمكن هنقول شوية أسباب كده مع بعض النهاردة، لكن أنتوا كمان قولوا لي إيه ممكن أوقات أسباب تلاقي نفسك سكت وإنت كان المفروض تتكلم. كمان على لايف الفيسبوك كده صديقنا العزيز أسامة بيقول كده جوتن أبند ماين ليبيا سا إش فرميسي ديش سوزيا بالألماني، يعني بيقول كده مساء الخير يعني مفتقدينك جدا يا عزيزتي سارة، بجد أنا كمان مفتقدك جدا يا أسامة، وحقيقي زي ما كنت لسه بقول لمايكل يعني أحد أسباب رجوعي للهوى هو أنه بجد أنا وحشني الناس، وحشني أن أنا أتكلم معيك وحكي معيك ونتعلم مع بعض ونستفيد من بعض، فدي اكتر الحاجات اللي فعلا خلتني ابقى برجع اعمل الهوا تاني، ان شاء الله ان شاء الله يعني كده ما غيبش تاني ان شاء الله. لكن كمان مستنيه كده مشاركتك يا اسامه، وقول لي يعني اوقات لما بتتضايق او بتغضب بتسكت؟ طيب لو بقى اوقات الطرف التاني مراتك يعني انت عارف ان هي متضايقه بس هي ساكته، ده هيضايقك ولا ده هتحس ان هو يعني في وقت من الاوقات نوع من انواع الحكمه؟ نانا بتقول هناك مقوله شائعه تلخص الفكره، اذا كان الكلام افضل من الصمت فتكلم، واذا كان الصمت افضل من الكلام فاصمت. الله يا نانا، لا ده نانا يا جماعه جابت من الاخر يعني بجد، شكرا جدا ليك يا نانا ومتفقه معاكي قوي في الحته ديت، لكن مين اللي يقول في الموقف ده ايه افضل من ايه؟ ده محتاج انا يعني بعقلي كده ومحتاج ان انا اقعد مع نفسي واشوف الموقف ده انا محتاج اتكلم فيه ولا اسكت فيه. لكن تعالوا نرجع للقصة بتاعتنا النهاردة ومسلسل كان يا مكان والحدوتة بتاعته. داليا وصلت لقرار صعب جدا، يمكن في ناس بيوصلوا للقرار ده يعني بعد سنين من الخناقات والشد والجذب، وصلت لقرار الطلاق فجأة، وده يمكن اللي عمل خضة كبيرة جدا لجوزها اللي هو تتطلقي ليه؟ وحتى جوزها مصطفى قال لها احنا ما عندناش مشاكل، انت عايزه تتطلقي ليه؟ وانا ضايقتك في حاجه؟ عايزه اقف عند الحته دي شويه. اوقات الطرف التاني ما بيبقاش عارف ان انت متضايق، اوقات تبقى في علاقه عميقه جدا سواء علاقه ارتباط او علاقه جواز او علاقه حتى صحوبيه، انت وصاحبتك الانتيم او انت وصديقك اللي بقاله سنين، وتبقى انت متضايق قوي ومواقف كتير تحصل تضايقك، وتفضل تقول لنفسك ايه؟ معلش، عدي، فوت، كبر دماغك، معلش انا مش هقف على كل موقف، معلش اصل السكوت حكمة، معلش هتتضايق مني، هيتضايق مني، خلاص معلش ما كانش يقصد، ونفضل ساكتين. هل انت متخيل انه وانت ساكت الطرف التاني واخد باله ان انت متضايق؟ هل وانت ساكتة لو انت متجوزة؟ هل وانت ساكتة هل يعني انت جواكي تخيل ان جوزك فاكر ان انت متضايقه؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لانه انا كده بحط الطرف التاني في تخمين، هيقعد يخمن كده مع نفسه انه اصل هي متضايقه. لا، وده اللي قاله مصطفى لداليا، قال لها انه انت ساكته طول الوقت، هو انت متضايقه مني في حاجه؟ هو انا عملت حاجه تضايق؟ لكن داليا كانت ساكته ليه؟ اول حاجه كانت ساكته لانه هي حاسه ان مش من حقها تتكلم، ودي يمكن جزئية مهمة قوي. أوقات كتير يمكن كبنات أكتر من الرجالة إلا في مجتمعات تانية، يعني البنت بتتربى إنه ما ينفعش تقولي إنك متضايقة، أو الراجل ما ينفعش تقول إن أنت متضايق. فأوقات كتير تربيتنا بتعلمنا أو يعني أهالينا بيعلمونا أسكت، ما تقفش على الوحدة، ما تعبرش عن مشاعرك، ما تقولش إن أنت اتضايقت، مش كل حاجة تعاتب عليها، مش كل حاجة تقف عليها، مش كل حاجة لازم نقعد ونتخانق عليها. فأوقات كتير تربيتنا بتعلمنا ده، وده اللي كانت داليا للأسف وقع فيه، إنه هي ما تعلمتش تقول أنا متضايقة، ما تعلمتش تاخد قرار إنه تقعد كده هي وجوزها وتقول له أنا متضايقة من 1 2 3 4 لو سمحت تعالى نشوف لهم حلول. ليه؟ لأنه من وهي صغيرة كان أهلها بياخدوا لها كل القرارات بتاعتها، حتى قرار جوازها، يعني هي كانت بتحب حد أساسا وبعد كده أهلها خدوا لها قرار إنه روحي اتجوزي الدكتور ده، وبعد كده جوزها أخد لها قرار إنه اقعدي في البيت بعد ما كانت خريجة فنون جميلة، أخد لها قرار اقعدي في البيت. فهي ما تعودتش تتكلم، ما تعودتش تعبر عن نفسها وتقول إنه أنا متضايقة من الحاجة دي، نقعد ونتكلم ونحكي فيها.
فده يمكن سبب من الأسباب اللي بتخليني أوقات كتير نصمت وما نتكلمش. حاجة تانية، أوقات إحنا بنخاف نتكلم لنتفهم غلط. بخاف أتكلم وأقول إن أنا متضايقة للي قدامي يفهمني غلط، يفهم إن أنا بتقمص، يفهم إن أنا عيلة، يفهم إنه إيه اللي بتتضايق كل شوية دي، أو بتضايق من رد فعل الشخص اللي قدامي. لأنه أوقات لما باجي أقول إن أنا متضايقة مثلا، أو تيجي تقول إن أنت متضايق، تلاقي رد فعل اللي قدامك بيتفه قوي من مضايقتك، اللي هو يعني هي دي حاجة تضايق ده بجد؟ يعني إيه ده إحنا بنقف على التفاهات؟ فمن هنا بقرر إنه أسكت، ما تكلمش. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف إيه الأسباب اللي أوقات بتخلينا نصمت وما نتكلمش وما نعاتبش وما ناخدش موقف، ونوصل بعد كده إلى قمة الانفجار الصامت وناخد قرار أهوج أوقات كتير بيبقى غلط، ونحكي في الأسباب بتاعة الصمت وإزاي نعالج الصمت، إزاي نتعلم نواجه ونتعلم نتكلم. عايزة كده أخد تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. أسامة بيقول أوقات الصمت بيكون هروب من المسؤولية. متفقة معاك جدا جدا جدا يا أسامة، ودي فعلا جزئية مهمة قوي، فكرة الهروب من المسؤولية، أو أن أنا أهرب وأدخل في الكهف بتاعي، أدخل في القوقعة بتاعتي، أنا مش قادرة أواجه، مش قادرة أواجه ومش قادرة أتوجع ومش قادرة أتجرح ومش قادرة أقعد أتعاتب، فأفتح جروح جوايا وأفتح حاجات وجعيني وأفتح نفسي وأقول إنه أنا اتوجعت من ده واتضايقت من ده وده ألمني والموقف ده اتجرحت فيه والموقف ده اتوجعت فيه، مش قادرة أو مش قادر. فمعاك حق، أوقات كتير فعلا بيبقى هروب من المسؤولية، وبحس إنه أسكت وغروش بأي حاجة، يعني اتفرج بقى على فيلم، اتفرج على مسلسل، اخرج، كل، نام، اهرب، مش لازم أبقى يعني بتواجه بقى واتحمل مسؤولية واتوجع والكلام ده كله. كمان مايكل كده بيقول اننا نتكلم دي ما فيهاش نقاش. نتكلم دي ما فيهاش نقاش، دي حاجة مهمة قوي، لان الصمت حاجة سلبية وبيعمل تراكمات. متفقة معاك جدا يا مايكل، وبيحصل غموض، والغموض كأنك شايل جبل او جوه نار ومستحمل بالعافية. يا سلام على التشبيه يا مايكل، وانت بتكتب كده وانا عمالة اقرأ الكومنت حاسة التشبيه، عمالة شايفاه كده كأنه صورة قدامي، ومستحمل بالعافية ومانع نفسك تصرخ، والكبت بيفضل مستمر لحد وقت بيحصل انفجار. لما التراكمات بتكون فوق الاحتمال، وقتها بيحصل التخلي عن الصمت وبنفضل المواجهة، لأنه بيكون مفيش حل، القرار بالكلام، وتقول الزوجة في مفاجأة طلقني. دي بقى الكارثة. يعني الكلام وانت كاتبه كده يا مايكل حساه، يعني عارف، يعني خارج كده من قلبك، ودي حقيقة. أوقات بنسكت ونقول لنفسنا أنا عادي على فكرة، أنا مش متضايقة، أنا مش متضايق، أنا تمام، أنا زي الفل، بس أنا ببقى كأني حاضن جمرة نار كده واخدها في حضني وساكت، فجمرة النار هتنفجر وأنا هنفجر معاها، وهيطلع قرار صعب زي طلقني. أعتقد داليا هي ما فكرتش في حيثيات كتير قوي، هي ما فكرتش بنتهم فرح اللي في مرحلة المراهقة هتروح فين، ازاي هتتربى من غير ام، وازاي هتتربى من غير اب، يعني لو عاشت مع مامتها ازاي هتتربى من غير اب، دي كارثه، ولو عاشت مع باباها ازاي هتتربى من غير ام، ودي كارثه، وهي في مرحله المراهقه، يعني مرحله حساسه جدا ومرحله خطيره جدا في حياه البنت او في حياه الولد يعني. فهي ما فكرتش في ده، ما فكرتش كمان انه انت جوزك عامل لك حفله عيد ميلادك، ومامتك واختك وبنتك والعيله واصحابكوا، وفجأة بتقولي له طلقني، طب يعني قولي له ما بينك وما بينه. لا، ما ليه؟ ده بيقول ان هي فعلا فعلا زي ما كان مايكل بيقول، هي شايلة جبل او حضنة جمرة نار او حضنة كورة نار كده جواها وانفجرت، فما فيش تفكير، هي ما فكرتش هي بتقول ايه ولا فين ولا ازاي ولا امتى ولا اي حاجة. كمان على لايف الفيسبوك كده ماريانا فهمي بتقول نورة يا سارة، شكرا جدا ليكي، شكرا يعني لكلامك دايما الجميل والمشجع ليا. كمان نانا كده بتقول الكلام في مكانه قوة والصمت في مكانه حكمة. برافو يا نانا، بس مين بقى اللي يملك القوة دي؟ مين اللي يملك القوة على المواجهة؟ لأنه المواجهة بيبقى ليها تبعيات، طبعا المواجهة من أهم تبعياتها زي ما كنت بقول انه انا هفتح نفسيتي، هفتح نفسي قدام الاخر،
هسمح ان انا اتجرح، هحكي عن حاجات وجعاني، فممكن ابكي، ممكن اصرخ، ممكن اقول حاجات وجعاني مش هتبقى احسن حاجة ان انا اقولها بالنسبة لي يعني، بس ليه تبعيات. ممكن كمان الاخر ما يدينيش رد الفعل اللي انا نفسي فيه، وعشان كده لما تيجي تواجه ارجوك ما تتوقعيش، لانه الاخر مش هيديك رد الفعل اللي انت متوقعه اوقات كتير. فالمواجهة ليها تبعيات، بس المواجهة تتطلب القوة، وده اللي نفسي النهاردة انا وانتو، لان انا قلت لكم ان انا زيكم بعافر في الحتة دي، اوقات بصمت اوقات بتكلم، لكن نتعلم ازاي يبقى عندنا قوة المواجهة، قوة الصراحة. كمان ماريانا فهمي بتقول لو كان الصمت فيه حكمة فدي حاجة كويسة بنكتسبها طول الوقت، وبنعرف نسكت امتى افضل، لكن لو كان الصمت لتأديب الاخر، ده الصمت العقابي بقى اللي انا كنت بتكلم عليه، او علشان اعرفه غلطه وهو مش شايف، فده بيخلق جفا وأسوأ. متفقة معاكي جدا جدا جدا، وياما يعني أزواج وزوجات اتجرحوا من بعض جدا، وزيجات كتير وصلت للنهاية بشكل وحش قوي بسبب الصمت العقابي، انه انا هسكت وهعاقبك وهنهسكت وهوريكي ازاي صمتي هيخليكي تنهاري. واوقات كتير للأسف ما بنبقاش داريانين ان احنا بنوصل بعلاقتنا للمنحدر ده. فعشان كده النهاردة كان لازم نتكلم عن الموضوع ده، لانه في علاقات أسرية كتير بتبوظ نتيجة الصمت، نتيجة انه ما فيش كلام، نتيجة انه ما فيش حوار، نتيجة انه ما فيش صراحة. والحوار بصراحة بيختلف عن الحوار اللي هو نشرة الأخبار. بمعنى إيه؟ يعني داليا ومصطفى كانوا بيتكلموا، بس البنت مش عارف عندها تمرين، أنا بكرة الصبح عندي شغل، أنا نازل المستشفى مش عارف رايح فين، نشرة أخبار. لكن الحوار الصادق الصريح العميق اللي فيه انكشاف وشفافية، حل المشكلات، معرفة الآخر بشكل أعمق، ما كانش موجود. هنتكلم أكتر وهنحكي أكتر، ويمكن اتكلمنا عن بعض من أسباب الصمت أوقات اللي محتاجين نتعامل معاها، لأنه لما بعرف السبب بحاول أعدل وبحاول أصلح من نفسي. يمكن أوقات تربيتي علمتني أسكت، يمكن بخاف أواجه، يمكن ما عنديش القوة الكافية، يمكن بتوقع ردود أفعال من الشخص اللي قدامي بتحبطني أوقات كتير، ويمكن كمان أنه أوقات اتكلمت وده ما جابش نتيجة، فبقول خلاص ما هي كده خربانة. وهنحكي في النقطة دي أكتر، لكن خلونا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا النهاردة وحلقتنا من نهاية وبداية، معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل كان يا مكان والصمت. لكن الصمت يمكن أوقات بيبقى كويس، لكن المواجهة والصراحة في العلاقات حتى لو هتعمل مشاكل أفضل بكتير من الصمت. تعالوا نحكي ونتكلم أكتر، وقولولي كمان من خبراتكم إمتى سكت وحسيت إنه ده عمل لك مشكلة وكان لازم تتكلم، إمتى واجهت وحسيت إنه المواجهة كانت متعبة وموجعة بس أنا كسبت والطرف التاني كسب. مستنية كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج كده فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونهاية وبداية، وعايزين نوصل بقى لنهاية للصمت يا جماعة. ونحاول نواجه، ونحاول نتكلم، ونحاول يعني نتعاتب. أوقات كتير الموضوع بيبقى صعب قوي وموجع، وزي ما كنا بنحكي قبل الفاصل على طول، إنه أفتح نفسي وأتكلم، وأبقى بتكلم بشفافية وصراحة، وأتوجع وأحكي عن حاجات تعباني ووجعاني. ويمكن قبل الفاصل على طول قفلنا كده اللينك على إنه أوقات بحس جوايا إنه هي خربانة خربانة، اللي قدامي لا سامع ولا شايف ولا حاسس، ويا ما جربت أتكلم وما جابش نتيجة. وخاصة لو أنا شخص ما كنتش بعرف أتكلم قوي، ما كنتش بعرف أعاتب قوي، وبذلت مجهود علشان أتعلم أعاتب، ورحت أعاتب الطرف التاني واتقابلت برفض منه، أو يعني رد فعل كده كان مش حلو، فخلاص برجع خطوتين تلاتة لورا، أنا مش هعاتب تاني، أنا مش هتكلم تاني، أنا مش هواجه تاني، تخرب الدنيا. حكي عن الموضوع ده أكتر، لكن على لايف الفيسبوك كده دينا ميلاد بتقول وحشتيني يا سوسو قوي، الموضوع حلو قوي، شكرا قوي قوي يا دينا، شكرا جدا حقيقي، وانت كمان وحشاني قوي قوي قوي قوي. كمان ميرو بتقول كده وحشتينا يا سارة. يا ميرو بجد شكرا جدا، وشكرا قوي لتشجيعك، يعني انت شجعتيني كمان قبل الحلقة، وكمان بتشجعيني في الحلقة، فبجد شكرا قوي قوي قوي. مايكل نبيل كده بيقول انا بالنسبه ليا بيحصل لي حاله صمت، لاني بجاوب كان اللي هتكلم معاه انا عارف مش هيريحني، لان انا فكرت مع نفسي كتير. الجزئيه دي بقى مهمه قوي يا مايكل انت بتتكلم فيها، لاني فكرت مع نفسي كتير ووصلت لاقتناع ان الكلام مش هيجيب نتيجه ومفيش حل. مش عارفه بنعرف منين الموضوع ده. وبيقول كده ومفيش حل هيوصلني لي اللي هكلمه، وده بيخليني اصمت، لكن الحقيقه تفكيري ده غلط، لان على الاقل هعمل تفريغ للحاجات اللي مضايقاني، وهيكون وصل له ألمي، يعني انه انا شايل الم لوحدي. بيقول كده اللي كنت شايله لوحدي، حتى لو اللي انا بكلمه ما وصلناش لنتيجه، بس على الاقل هنكون بنحاول نفكر نحل المشكله ازاي. الجزئية دي حلوة قوي يا مايكل، ويمكن ده كنت لسه بحكي فيه دلوقتي، فكرة ان هي خربانة خربانة. طب انا ليه وصلت للقناعة دي؟ زي ما قلنا انه انا عاتبت في اوقات وقبلت برفض او برد فعل ما كانش احسن حاجة، لاني كنت متوقع مثلا رد فعل في دماغي وما جاش، فبقرر انه هي خربانة خربانة. او حاجة تانية، اوقات لما بنيجي نواجه مثلا، تعمل ايه؟ تقف قدام المراية، أو مثلا تقعد مع نفسك وتقعد تقول الحوار أنت ونفسك كتير، أو تبعته لنفسك مثلا على الواتساب وتفضل تقوله، فأنت عدت الحوار كتير جواك وتوقعت رد فعل التاني هيبقى عامل إزاي. تحس إنه أنا عارفة، يمكن خاصة يعني إيه الناس اللي عندهم تفكير زيادة قوي، أو اللي هم بنقول عليهم الأوفر ثينكر، دول اللي هم بيفكروا بزيادة جداً، فتقعد تفكر انه انا عارف هي رد فعلها هيبقى كده، انا عارفة هو رد فعله هيبقى كده، خلاص مش هتكلم هسكت. وده فعلا غلط كبير جدا، وغلطة كبيرة جدا جدا جدا، زي ما كان مايكل بيقول، على الاقل ابقى فرغت الالم والضغط والكبت الجوايا. كبت المشاعر هيوصلنا تاني، هقول التشبيه كاني حاضن جمرة نار هنفجر في وقت من الأوقات، بس الانفجار هيبقى ولا مكانه ولا معاده ولا ده وقته المناسب. وأوقات بجرح الشخص جدا، لأنه رجوعا للمسلسل كان يا مكان، مصطفى الزوج كان مجروح قوي، وللأمانة أنا ما كنتش قادرة ألوم عليه، يعني وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل أنا مش قادرة ألوم عليه، لأنه هو مجروح قوي، مجروح جدا، وحاسس أنه ليه إيه اللي وصلك للمرحلة اللي فيها في عيد ميلادك وانت عندك 40 سنة، ومفروض انت يعني عقلة وناضجة وكبيرة، توصلي للقرار ده ليه؟ أنا عملتلك إيه؟ عشان كده هو بدأ يقول لها لما روح البيت، هو طبعا مش واخدها على محمل الجد، يعني بدأ يقول لها طب تعالي نقعد، طب تعالي نتكلم، طب تعالي نتعاتب. فقلت له نتكلم إيه؟ دي حاجات بقالها سنين، حاجات بقالها سنين. إيه اللي وصلنا لمرحلة الصمت لسنين؟ خوف، تربية تربناها هي كده كده خربانة خربانة،
الطرف التاني بيديني رد فعل مش كويس لما بتكلم، بيتفه من اللي أنا بقوله، أو يمكن سبب تاني يمكن ما كانش موجود في المسلسل، لكن أوقات ده بيبقى سبب من الأسباب إنه بعض الزوجات بتسكت أو بعض الأزواج بيسكتوا وبيصمتوا. فكرة العنف إنه أنا لو اتكلمت أنا هأعنف، أنا هتضرب، أنا هتطرد من البيت، أنا هتطلق، أنا يعني عارفة إنه هيقول لي على بيت أهلك، فأنا هسكت واستحمل علشان العيال، وخلينا نحط عشان العيال دي ما بين قوسين، لأنه أنا لما بعمل كده وبقول علشان العيال، الحقيقة اللي بيدفع التمن هم العيال. زي ما فرح كده يا عيني وقفة في المحكمة مضطرة تختار بين بابا وماما، حقيقي إحنا كأننا بنقسمها نصين، وهي البنت مش عارفة تعمل إيه ولا عارفة تروح فين ولا تيجي منين. فأوقات بنسكت، أسكت لأنه أنا خايفة من رد الفعل، أو بسكت حتى في رجالة بتسكت. ليه بتسكت؟ لأنه أصل ما خربش البيت، خلاص عشان العيال. وللأمانة العيال بيبقوا عارفين واخدين بالهم كويس قوي وفاهمين كويس قوي أنه بابا وماما سكتين على بركان، بس يا ترى هينفجر إمتى؟ هينفجر في وشنا وفي وشهم إمتى؟ فدي جزئية مهمة قوي. كمان على لايف الفيسبوك كده مايكل بيقول الاعتراف بأن الصمت مشكلة هو بداية الراحة. دي حقيقة، دي حقيقة. أنا لو اعترفت قدام نفسي حتى، مش لازم اعترف قدام الناس يعني أو قدام حتى الطرف التاني، لكن لو اعترفت قدام نفسي أنه صمتي ده مشكلة، هو بداية الراحة فعلا. والتخلي عن الصمت والمواجهة بالكلام هيحصل مناقشة، لكن إزاي هنوصل لأي حل وإحنا شايلين في قلبنا وسكتين؟ متفقة معاك قوي يا مايكل. وهزود كمان على تعليقك انه كمان انا محتاجة او انا محتاج احتمل رد فعل الطرف التاني لما اجي اقول له انا ساكت بقالي سنين. وده اللي حصل ما بين داليا ومصطفى، لانه داليا لما جت قالت لمصطفى انا ساكتة بقالي سنين، فطبعا يعني يمكن البطل في المسلسل كان يعني محترم قوي وابن ناس وبتاع، سكت ما حطش منطق وكان بارد جدا يعني مش مديها رد فعل. لكن ممكن تبقى فيه ردود افعال تانية قاسيه قوي، اللي هو ايه سنين، ليه سنين. ممكن يبقى فيه رد فعل عنيف، لانه سنين يعني ايه سنين. بدات تقول له انه انا كنت بتضايق جدا، انت بتقعد وقت طويل قوي في شغلك، بتروح المستشفى اوقات طويله وتقعد في العمليات وبتروح العياده وانا قاعده في البيت. انا متضايقه ان انا سبت شغلي، انا متضايقه ان انا ما بقتش بعمل اي حاجه في حياتي غير البيت واهتم بالبيت وفرح بنتي. فقال لها طب انت ليه ما طلبتيش انك تشتغلي؟ ليه ما طلبتيش انك تشتغلي؟ حتى يعني يمكن ردود افعال ناس كتير وهي بتشوف المسلسل ده كانوا حاسين انه ما الراجل هو متفاهم، هو الراجل هو ابن ناس وكويس وجنتل ودي حقيقه. اوقات بيبقى انا بصمت لأسباب جوايا هي مش حقيقية، بس أنا اللي بقعد أبرر لنفسي الصمت. ويمكن في حالة داليا هي مش عايزة تتكلم علشان ما تتوجعش، مش عايزة تتكلم علشان ما عندهاش القوة اللي كانت نينا صديقتنا بتقولها لنا إنه المواجهة والصراحة تتطلب القوة. أنا محتاجة يبقى عندي قوة الصراحة وقوة المواجهة. فهي بدأت تقول له أنه أنا ما اشتغلتش، أنا فجأة لقيت نفسي حياتي كلها بتتحول للبيت والبنت وحياتك، وأنا لقيت نفسي فجأة أنا بدوب في حياتكم وأنا مليش حياة ومليش كيان. أنا بقى عندي 40 سنة وأنا ما عملتش أي حاجة لنفسي، ما عملتش أي حاجة لحياتي. فبدأ يقول لها طب إيه رأيك، طب تعملي حاجة دلوقتي. هو بيحاول يديها حلول، بس هو الموضوع توليت زي ما بنقول كده، متأخر قوي. هي من جواها هي قفلت دفتر العلاقة دي خلاص، هي قفلت الدفتر وكتبت كلمة النهاية بطلبها للطلاق. هي قطعت على جوزها كل طرق الرجعة. ليه؟ هي فكرت واتكلمت وردت على نفسها وأخدت القرار وخلاص. ليه هي عملت ده كله؟ ليه؟ طبعا هي ظلمت نفسها أكيد، جوزها طبعا ظلمته أكيد برضو، بس الطرف الأكتر اللي اتظلم هي البنت فرح. وخليني
يعني اتكلم معاكم كده بصراحة، انه حتى لو انت لسه مرتبطتش ارجع كده بذكرياتك وافتكر كده بابا وماما، وشوف قد ايه اوقات زعلهم من بعض، وانه حد فيهم ساكت وحد تاني فيهم جاي على الطرف الساكت ده مأثر فيك. حتى لو انت كبير، حتى لو انت عندك حاجة و30 سنة، حاجة و40 سنة، بس العلاقة اللي ما بين باباك ومامتك هتفضل مأثرة فيك طول عمرك وطول حياتك، هتفضل مأثرة فيكي طول عمرك وطول حياتك. افتكروا كده الخناقات بتاعت بابا وماما كانت عاملة ازاي، افتكروا انه مين فيهم كان بيتكلم، مين فيهم كان بيسكت. طب اللي كان بيسكت، الطرف الصامت او الساكت، هل كان بيسكت حكمة وهو غافر ومسامح، ولا كنت اوقات كتير مثلا بتشوف مامتك هي ساكتة بس بتبكي لوحدها في ركن كده في البيت، كنت اوقات كتير تشوف باباك ساكت، تشوفي باباكي ساكت بس ساكت وهو مهموم وحزين وحاطط ايده على خده وبيحاول ما يبينش انه انت جيتي عليا بزيادة. فيمكن ده مأثر فينا واحنا مش واخدين بالنا، ولما تيجي بعد كده ترتبط في المستقبل، ولما تيجي ترتبطي في المستقبل، ده هيأثر كمان على ارتباطكم، لانه احنا في البيت بنتأثر قوي بعلاقة بابا وماما ببعض، لانه لحد سن 5 سنين بابا وماما دول بيبقوا العالم والحياة بالنسبة لنا، وكل ما بنكبر كل ما بنبدأ نكون صورة عنهم وعن علاقتهم ببعض، وهم يا ترى بيحبوا بعض ولا مش بيحبوا بعض، طب متضايقين من بعض ولا مبسوطين من بعض، وبنفضل نكون صورة عنهم. وبعد كده في مرحلة المراهقة لو البيت مش مستقر ومتزن وعلى أساس سليم، ده ممكن يخليني نفسيتي غير سوية وأنا في مرحلة صعبة اللي هي مرحلة المراهقة. وعشان كده بنشوف أوقات كتير بنات تدخل في علاقات كتير جدا مع أولاد برا البيت، لأنه هي بتدور على الحب اللي مش لقياه في البيت، الاستقرار اللي مش لقياه في البيت، وده اللي وقعت فيه فرح. يعني فرح راحت تدور على علاقة حب بزميل ليها في المدرسة، ليه؟ لأنه هي مش لقيا الحب ده، مش لقيا الدفى ده في البيت. وهي هتلاقيه ازاي؟ ما الأم ساكتة والأب ساكت. الأب ساكت لأنه فكر أن الأم ساكتة لأن هما ما عندهمش مشكلة، بس الأم حضنة جمرة نار من الزعل والغضب والوجع ما بتتكلمش عنها. قبل ما نكمل كلامنا كده مع بعض، ليديا بتقول من ورا يا سارة شكرا بجد قوي يا لولا، شكرا حقيقي. يعني ليديا المذيعة المتألقة في راديو سما، يعني حقيقي شكرا جدا ليكي ولتشجيعك، ويعني لولاكي ما كنتش هرجع، فشكرا بجد قوي ليكي ولتشجيعك. ونكمل كلامنا كمان في حلقتنا النهاردة، وزي ما كنا كده بنحكي وبنتكلم انه اوقات كتير مش بنبقى مدركين انه أنا متأثر وأنا متأثرة بعلاقة بابا وماما في البيت. وزي ما فرح دورت على الحب برة في زميل ليها وطبعا اتخزلت جامد جدا، أوقات كتير إحنا بندور على الحب برة البيت لأن إحنا ما لقيناش الحب والدفى ده في البيت. ولما بنكبر اختياراتنا بعد كده اختيار شريك الحياة، بروح أختار حد وأنا متأثر بخبرات سلبية في البيت ما بين بابا وماما، وأنا برضو مش مدرك ده، مش واخد بالي من ده، إلى أن بعد كده أدخل في العلاقة ولاقي بعد كده ردود أفعالي شوية يا إما شبه ردود أفعال بابا يا إما شبه ردود أفعال ماما كانت بتعملها. فخلونا النهاردة راجع كده ذكرياتك مع باباك ومامتك، لحد فين أنت متأثرت بالخلافات اللي ما بينهم، لحد فين انت في حاجات جواك لسه ما تشفتش من خناقات انت شفتهم بيتعاملوا فيها مع بعض بطريقة وجعتك وجرحتك، وانت معرفتش تتكلم في الحاجات دي لان انت كنت صغير او ما كانش عندك صلاحية انك تتكلم. ولو النهاردة انت مرتبط وانت مرتبطة، يا ترى في كل المواقف بنتكلم بنتصارح بنواجه، ولا اوقات بنكبر دماغنا ونقول الجملة الشهيرة اللي انت عايزه اللي انت عايزاه اللي يريحك اللي يريحك، وفي الآخر نوصل للقرار اللي هو
خلاص بيقطع كل الطرق للرجعة. وزي ما قلنا انه داليا خلاص كانت واخده قرار بالطلاق، يعني الطلاق يعني الطلاق، وفعلا اتطلقت وفعلا ما فكرتش في حاجات كتير قوي، لانه يعني هي فعلا كانت بتاخد القرار بمشاعر مكبوته بقالها سنين. اخدت قرار غلط، طبعا كان نفسي تقعد هي وجوزها ويتكلموا، ان شاء الله حتى يفضلوا شهور شهور بيصفوا اللي ما بينهم، كانوا هيوصلوا الحل اعتقد، من وجهة نظري البسيطة يعني، لو هما الاتنين كانوا عايزين يوصلوا الحل كانوا هيوصلوا الحل. بس مشكلة فرح انه هي اخدت القرار خلاص، جمرة النار اللي كانت جواها نتيجة صمت سنين وسنين وسنين من الوجع والألم والكبت، وإحساسها أن جوزها بيجي عليها، وإحساسها أن هي حياتها تم ابتلاعها في البيت والعيال والدنيا، صمت بقى سنين. فجمرة النار اللي كانت جواها كانت كبيرة قوي، مش قادرة تستنى، مش قادرة، انفجرت. فلكن لو كانت يعني بس فائت لروحها شوية شوية قبل المرحلة دي، كانت ممكن تقعد وتتكلم مع جوزها وتحكي معاه، ويفضلوا يتعاتبوا ويتناقشوا ويتصرحوا، ولحد لما يوصلوا لقرار سليم. لأنه علاقة الجواز أو علاقة الارتباط، ودي جزئية مهمة، هي عهد مش عقد، مش عقد بالقاف، لا، عهد. عهد ما ينفعش كسره، عهد ربنا سبحانه هو اللي عمله، عهد ما بين اتنين. والعهد ده بنوده أول بند فيه، مش أول بند قوي، تاني بند الصراحة، لأن أول بند المحبة، تاني بند الصراحة الشفافية، وتالت بند الاحترام. الكلام لازم لما أتكلم مع اللي قدامي أتكلم باحترام وأقابل بنفس الاحترام. لو إحنا بصينا للجواز على إنه عهد، كل مرة هنصمت فيها، كل مرة هنسكت فيها، هقول لنفسي إيه؟ هو أنا هعرف أكسر العهد؟ لا، يبقى هتكلم، حتى لو المواجهة هتعمل خناقة، وإيه المشكلة؟ حتى لو المواجهة هتوجعني، وإيه المشكلة؟ طبعا انا عارفه اني بقول لكم حاجات صعبه قوي، وانا شخصيا في علاقاتي مش بعرف اعملها للاخر، وعارفه انه ده محتاج وقت ومحتاج شغل على نفسنا علشان نتعلم الجزئيه دي ونتعلم الحته دي، ان انا اتكلم واصارح واواجه، فده صعب انا عارفه، بس بعد كده بركاته بتبقى حلوة قوي، وبركاته بتبقى كتيرة قوي، وبعد كده العلاقة بتكمل بشكل مظبوط بشكل صح. فمحتاج أواجه، محتاجة أواجه، أبقى صريح، لأنه زي ما كنا بنحكي أنه الصمت بيعمل تراكمات كتير قوي قوي قوي قوي جوانا، حتى لو قلنا لنفسنا أنه إحنا بنصفى، يعني أنا بصفى مع نفسي، لا، أنت مش بتصفي مع نفسك، لأ، أنت مش بتصفى مع نفسك، انت في وقت من الاوقات هتنفجر في الطرف التاني. قبل ما نكمل كلامنا مع بعض كده، مايكل بيقول الصمت اوقات بيكون علشان نحمي نفسنا، لاننا بنتخيل الم الصمت افضل من اني اكون في مواجهه مع حد طبعه كده مش هيتغير، مثلا عصبي ومش فاهم اي حاجه، او خبره عن الحياه، وللاسف الطرف اللي كان صامت هو والدي. يا مايكل بجد أنا بشكرك جدا جدا جدا على مشاركتك العميقة دي، وبجد أنا غالي عندي جدا كل مشاركة عميقة بنتشارك بيها مع بعض. وزي ما كنت بقول إنه حقيقي علاقة أهالينا بابا وماما هتفضل مؤثرة فينا طول عمرنا وطول حياتنا، وبجد أنا غالي عندي قوي مشاركتك دي من حياتك، مشاركتك العميقة جدا يا مايكل. وعايزة أقف عند حتة أنه أحمي نفسي، ودي حقيقة، أوقات بنفتكر أنه أنا بسكت عشان أحمي نفسي، أنا حاطط نفسي كده جوه، عارفين السلحفة لما بتدخل جوه الصدفة بتاعتها وتستخبى، إحنا أوقات بنعمل كده، أوقات أنا أدخل جوه الصدفة بتاعتي وأستخبى وأسكت
بس لا صدقوني يعني عن تجربة، يمكن هنتألم لما هنتكلم، بس هنتألم وبعدين هنداوي الجرح. لكن لو أنا فضلت داخل جوه الصدفة بتاعتي هفضل بتألم لوحدي وبكبت ألمي جوايا، والألم هيفضل يزيد أكتر وأكتر وأكتر. لو أنا مرتبطة بشخص عصبي، لو أنا مرتبط بشخصية عصبية،

يتجه لان احنا نجتهد ونتعب علشانه، علشان نصلحه، علشان مش هينفع نقطعه ونرميه لانه عهد وليس عقد، فنروح لحد يساعدنا. لكن لو انا شايف مثلا انه الطرف التاني فيه عيب فج جدا وصارخ جدا، زي انه هو عصبي ما بيشوفش قدامه، هي يعني لسانها صليط، لا لازم لازم العيب ده نشتغل عليه ولازم يتصلح ولازم نظبط الحتة دي، لانه في طرف تاني بيتأذي وبيسكت ومش بيتكلم، وهنا بقى كده انا الطرف الساكت بعد كده هيأذي الطرف التاني، فهنبقى احنا الاتنين عمالين نأذي في بعض، فليه يعني. دنيا صبحي كده بتقول منورة يا سارة، يلا عايزين جون وكارين يرجعوا تاني زي ما رجعتي يا دنيا، بجد شكرا جدا ليكي، وانا رجعت بعد سنة ونص يعني، فعلى خير تلاقي يعني انا هوصل لهم طبعا سلامك، ويعني ان شاء الله كده، ان شاء الله يعني ربنا يرتب ويبقوا بيرجعوا. كمان مايكل بيقول كده، وانا دورت زي فرح برا البيت ودخلت في المخدرات. يعني يا مايكل بجد هرجع وأقولك تاني، غالي عندي جدا جدا مشاركاتك العميقة من حياتك، وأعتقد كلنا بشكل أو بآخر لما مش بنلاقي الدفء والحنان والمحبة والراحة في البيت مع بابا وماما بندور عليهم بشكل أو بآخر، في علاقات، في مخدرات، في خمور، في إنجاز وشغل، في حاجات كتير قوي، في نجاح. ليه؟ لأنه أنا مش لاقي المحبة والأمان والراحة في البيت. ماهر مخلص كده بيقول ربنا يباركك يا سارة، شكرا شكرا جدا جدا لحضرتك، شكرا قوي لوجودك ومتابعتك. وصلنا لنهاية حلقتنا للأسف الشديد، ويا جماعة الوقت معاكم بيجري قوي قوي، ونهاية مفتوحة، فرح البنت هي اللي بتدفع الثمن، مصطفى مأذي جدا، متجرح جدا، أعتقد أنه هياخد وقت طويل قوي على بال ما يستعيد ثقته بنفسه ويرجع يدخل في علاقة تانية ويتجوز. داليا مأذية، متجرحة جدا جدا جدا، حاولت تدخل في علاقات وتأذت أكتر، عشان كده من فضلكم اتكلموا، بقولي وبقولك وبقولك وبقول كل حد فينا، الصمت مش هو الحل، المواجهة والصراحة مهما كان

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحقيقة العالم مليان بالحروب، والعالم بيئن تحت وطأة الحروب، ومن زمان قوي قوي قوي، والحروب هي أوقات صعبة جدا على كل البشر، وإحنا بنصلي إن الرب يأتي بسلامه. لكن ممكن تكون أنت من الناس اللي خايفة نتيجة حروب وأخبار حروب، وبتسمع كتير عن الدول والأوقات الصعبة اللي بتحصل في العالم. هي الرب إلهنا هو إله السلام، الرب إلهنا هو الإله اللي بيأتي بالسلام، عشان كده إحنا محتاجين نطلبه في هذه الأيام. خليني أقرأ معاك آية موجودة في مزمور 46 وعدد 9. يقول الكتاب عن الرب: مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. مين يقدر يسكن الحروب؟ مين يقدر يوقف الحروب؟ الحقيقة مفيش حد يقدر يعمل كده إلا الرب وحده. يمكن الناس والملوك على مدار التاريخ والقادة بيجتهدوا لأجل السلام، لكن مرات تصيب ومرات تخيب، مرات تنفع ومرات ما تنفعش. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلن أنه الرب وحده هو رئيس السلام، هو صاحب السلام، هو معطي السلام. فمش بس في الحروب اللي في العالم، لكن ممكن تكون شاعر أنك في الوقت ده بتتعرض لحروب روحية.

يعني إيه حروب روحية؟ يعني عدو الخير بيضغط عليك، بيواجهك، بيحاربك، يمكن متحارب بضعف في الجسد في هذه الفترة، ممكن تكون متحارب بهزات في علاقاتك، بتخسر في العلاقات، علاقات بتفقدها بقالك وقت، يمكن خسرت حد من القريبين جدا ليك، ممكن تكون بتتعرض لحروب على مستوى نزاهتك في الأمور المالية، أو جايز يكون في حرب عليك على مخافة الله في قلبك، فتلاقي نفسك بتفقد مخافتك وتفقد عفتك وقدستك. خليني أقولك النهاردة، الرب مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. الرب هو اللي يجي النهاردة ويضع نهاية للحرب. الحقيقة اللي بيحارب هو عدو الخير. ولما نيجي ندور في كتاب مقدس ونعرف أنه في صليب المسيح تمت هزيمة الشرير، يقول الكتاب أنه الرب هزم إبليس، أشهرهم جهارا فيه أي في الصليب. يعني إيه؟ يعني ظافرا بهم، أشهرهم جهارا. الرب وضع نهاية لعدو الخير، وضع نهاية لسلطانه، وضع نهاية لقوته، وجرد الرياسات والسلاطين. عشان كده إبليس هو بيحاول يوهمك أنه لسه سلطانه عليك، لكن إذا أنت ابن للرب، وإذا أنت بنت للرب، إذا أنت ليك علاقة قوية بالرب، خليني أقول لك خبر كويس، أنه ليس للعدو سلطان عليك، لكن خضوعك للرب يعلن أنه الرب وحده حمايتك، الرب وحده ضمانك، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، مسكن الحروب على جسدك، ويسكن الحروب على بيتك. ممكن تكون النهاردة بتشعر في داخلك أنه الحرب موجهة ضد أغلى شخص عندك، شريك حياتك، قد يكون تعبان، قد يكون بيجتاز في مرض، وإنت حاسس أنه الحرب قوية، لكن اعلن النهاردة بإيمان أنه الرب يسكن الحرب، يوقف الحرب. الرب يعلن أنه عدو الخير مهزوم. الرب يجي بسلطان النهاردة، يجي يقول لك أنا موجود في المشهد، يتراءى الرب بالسلام. أخويا الغالية اللي بتسمعني، أختي الغالية، عايز أقول لك خبر كويس، اللي يقدر يحط نهاية لمعاناتك هو الرب، اللي يقدر يضع نهاية لمعاناتك هو شخص الرب يسوع المسيح وحده، مسكن الحرب، يضع نهاية، ينهي أزمنة من الحروب والمعاناة. قال المسيح في إنجيل يوحنا صح 14 والآية رقم 27، سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. بس بعديها يقول كده، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الرب هو اللي بيعطي السلام، قال كده سلامي، سلامي، عوض عن كل حرب. العالم بيبحث عن السلام، لكن المسيح يقول لك أنا أدي لك مش أي نوع من السلام، لكن سلامي، سلام المسيح. ما أجمل هذا السلام. ويقول عنه كتاب أنه ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم يعطي سلام مزيف، العالم ممكن يعطي سلام وبعد كده يتراجع فيه، لكن المسيح يقول كده ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، ونتيجة لكده لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يا رب أشكرك لأنك إله السلام، لأنك رئيس السلام، لأنك معطي السلام، لأنك أنت بنفسك مصدر السلام. يا رب لا تضطرب قلوبنا، أشكرك لأن النهاردة تيجي بطمأنينة. يا رب تعالى بحضورك اللي يطمن، تعالى بحضورك اللي يريح، تعالى النهاردة بنهاية لأزمنة معاناة وأزمنة حروب يا رب على حياة ناس فينا النهاردة. تعالى النهاردة حط نهاية لزمن من الصراعات، وتعالى تكلم بالسلام يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، يا رب عنينا عليك النهاردة، تعالى تعالى يا رئيس السلام، تعالى النهاردة حط نهاية يا رب للحروب، حط نهاية للتعب والضيقات، وتعالى تكلم بالسلام على شعبك يا رب. أشكرك لأنك رئيس السلام، شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة إنه ربنا بيحميه وإنه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار إن هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره إنه يقود الشعب ويخرجه من أرض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك إيه؟ نفسي أشجعك إنه مهما كانت حالة بيتك، أو مهما كان اللي أنت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة أن لو أنت المسؤول عن الأسرة، أو لو أنت ربة البيت، لو أنت ابن أو أنت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك أن يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة أنك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهنهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. أمين.

يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقول لك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأن

0: تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا، يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت انت مليكه يخرج تسبيح.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقة عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين تجيك الضربه، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما راح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم، ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجي؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمه.
1: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذه.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره قال لي السياره خلصت تعخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياطي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثر علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نوقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: الصباح الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

آخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا، لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا، وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

برنامج قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجيلكم كل يوم المساء، عفوا بيجيلكم كل خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين على قلبي. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل، أحييكم أحبتي، وأيضا بشراكة مع إذاعة راديو سماء أرحب بكم من كل قلبي في وقت مبارك، ساعة ونص نقضيها مع بعض، ساعة هتكون في الموجة القصيرة وبنزيد نص ساعة عليها، ساعة ونص بتكون في راديو والإنترنت عبر راديو سماء وعبر إذاعة نور الأمل. كما تعرفوا أحبتي، إذاعة نور الأمل إذاعة إنترنت يمنية بتقدم برامج يمنية، بنحاول نحن نجيب ترانيم يمنية، والإذاعة في تطور مستمر، وهذا بوجودكم معنا وتشجيعكم لنا، أسئلتكم ومشاركاتكم، وأيضا لا تنسوا أن في أفكار جديدة احنا لقيناها منكم، فالرب يبارك فيكم وأشكركم. أحبتي، احنا الآن في وضع حتى ولو الناس بيشوفوه فيه غموض أو فيه شيء أسوأ، بس أنا أشوفه في أمل. الذي بيحصل في بلادنا في خطوات الآن أتمنى أنه تمشي ويكون فعلا في أمل وفي بركة وفي نعمة فيها. أحبتي الكرام، أهلنا أحبتنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، خاصة في اليمن بالعيد، الرب يبارك فيكم ويعطيكم فرح حقيقي تعيشوا فيه، واحتفالاتكم نتمنى أن يكون احتفالات تتحسن، وكلنا نفرح بتحرير بلادنا من كل ظالم وإعطاء الحقوق للناس، وكل منطقة تكون مسؤولة نفسها. أحبتي، في الأعياد هذه

وفي الظروف التي بلادنا بتعيشها، ظروف الفقر والغلاء. طب الإنسان بيسمع أخبار عن الجشع وأين وصل، لما تشوف ناس استفادوا من الأحزاب أو من الحكام، من أصحابهم ومن الحاشيات حقهم الفاسدة في كل مكان في اليمن، وتشوفوهم استولوا وبنوا قصور من أموال الشعب المسكين هذا، قصور منشوفها بشكل غير طبيعي. الناس عايشين في مجاعة، الحكومات بتقول ما عندش فلوس ويلا ادفعوا شاركوا، ونشوف قصور بتبنى للموظفين، ناس ما كان لهمش وجود، ناس ما كان عندهم حتى تعليم إعدادي ولا ابتدائي، وتشوفهم الآن ماسكين القصور والمناصب. من أين هذا كله؟ من الطمع والسرقة، ولأنهم بيحتموا بقادتهم اللي بعادهم أسوأ منهم، أكيد مش الكل. ناس بيعطوني صور وبيرووني كيف الفلل هذه الضخمة الذي بنيت في ليلة وضحاها أو استولوا عليها ولو كانت من سارق قبلهم، بدل ما يستخدموها في الخدمات العامة يحولوها من القصر هذه لمستشفيات، المدارس، لمعاهد. تماما شوفوا في أوروبا كيف يستخدموا البناية هذه كانت حق الملوك في معاهد وجامعات ومتاحف، الناس يدخلوا فيها ويكون فيها استفادة، لا بيسكنوا فيها ويسرقوها. سارق سرق من سارق، وهذا من أموال الشعب والذي بنى القصور الجديدة. فتشوف الصور أن في حدائقكم من كل الحيوانات الذي الواحد يعجب بملايين الملايين الدولارات. الناس في الأعياد بيدور لرجل دجاجة، وتشوف هذول الفسدة هذول الخائنين، بتشوف الخرفان بعدد لا يحصى، يعني كل واحد في أسرتهم عنده 30 رأس من الكمية الهائلة. الصور الذي رووني يا جماعة الخير، في ناس بيصوروا في ناس ما هوش ذكاء اصطناعي، ولا هو ناس موجودين يمنيين بيمروا من جنب القصور هذه والفلل وبيصوروا. ايش الظلم هذا؟ ليش بتهينوا المسكين؟ ليش بتكسروه؟ يعني سارقين مفروض تستحوا على انفسكم، فاسدين خلوا عندكم ذرة اخلاق اختشوا هكذا، لأنكم تروا بكل بقاحة وبكل سفالة. تصرفاتكم هذه لا يرضى الله عليها ابدا. لكن اعيد واقول إن في أهل خير، بس للأسف ساكتين أو خائفين في كل مكان. فعلا أقول لكم في ناس من الحوثيين بيتواصلوا، في ناس من اللي بيسموهم الشرعية وما لهم أي شرعية، أو حتى في المجلس الانتقالي في ناس فعلا قلوبهم على الناس وأمينين، بس صوتهم ضاع في الأشياء الذي بيشوفوها. والذي أنا أتمنى وأصلي لكل القادة الذي لهم كلمة ولهم هيبة في الدولة أنهم يراجعوا نفسهم، في خير أنا متأكد في قلب كل واحد. اهتموا بالناس يا ناس، حرام عليكم، راعوا المساكين، اهتموا بهم، خلاص كفاية. الذي سرق سرق، والذي خلوا الآن الأنظار تتجه للمواطن المسكين الذي بيذبح كل يوم بالغلاء والظلم والإرهاب الذي بيعيش فيه، سواء كان إرهاب فكري، سواء كان إرهاب مالي، سواء كان إرهاب سياسي أو إرهاب عسكري. هل نتعلم؟ كل الدول التي تحاربت ما احتلت المشكلة إلا لما قعدوا مع بعض وتنازلوا البعض وغفروا البعض وسامحوا بعض وفسحوا مكان لبعض. أوروبا دخلت في معارك غير طبيعية مع بعضها، لأن شوفوا التكافل والتعاون بينهم، احنا ممكن نكون أحسن منهم. نعم أحبتي،
حلقتنا اليوم هتكون عن موضوع رائع ومهم، موضوع احنا تكلمنا عليه في اجتماع الكنيسة. أولاً تعرفون في عندنا اجتماع يمني للكنيسة اليمنية أونلاين، بيكون نهاية كل يوم أربعاء، بتشوفوها في صفحة الفيسبوك الخاصة بنور الأمل. في عندنا إذاعة نور الأمل، وفي عندنا نور الأمل اسم الكنيسة اليمنية الذي هو نورنا وأملنا هو المسيح. ممكن تتواصلوا معنا في لما نقول التواصل معنا عن طريق الواتساب أو إيمو أو فايبر، تكتبوا الرقم حقنا واسألونا، مرسل لكم اللينك حق الفيسبوك الذي فيه، الذي بنحط اجتماعات جوجل ميت، برنامج خفيف حتى تقدروا تحضروا اجتماعات عن طريق المتصفح. حتى الانترنت في اليمن في ناس بيحضروا كثير من اليمن، فشجعكم. احنا تكلمنا امس، كان اجتماعنا كان اونلاين على الحرية، فلكثرة الاسئلة اشتي اتكلم الان عن الحرية في المسيحية. فأحبتي نستمع إلى ترنيمة ونرجع لكم يا غالين.

أحبتي الكرام، ترنيمة رائعة مباركة من أخونا المرنم يثام إسكندر، مغمور بفيض الروح، مرفوع أنا بقوة. يا سلام يا سلام عليك، ربي يبارك فيك يا أخي ويحميك ويبارك في ترنيمك المباركة، ومن إيش نقول، من أفضل، من مستوى رائع إلى مستوى أفضل وأفضل باسم الرب يسوع. فعلا يعني ربي يبارك فيك. أحبتي موضوعنا موضوع مهم، موضوع احنا نتكلم فيه على أشياء مهمة. الحرية، إيش الحرية؟ الحرية ناس كثير فهمنا غلط. ليش؟ لأن بيعتبروا إن هي أهم موضوع في الحياة، والناس بيتقاتلوا عليها، والناس بيعيشوا عليها. نشوف الأسر، أسر بتتدمر. ليش؟ لأن في من بيبحث عن الحرية. الناس كبشر يشتوا إيش؟ يشتوا حرية التفكير، حرية القرار، حرية التعبير، حرية الحياة، العمل والأشياء مهمة كثيرة. بس السؤال المهم هنا الذي نشتي نسأله، إيش الحرية الحقيقية؟ هل معناته أن الواحد يفعل الذي يشتيه؟ الواحد يمسك فيها؟ وليش الناس بيفهموا الحرية بشكل خاطئ؟ وكيف يحررنا المسيح؟ وكيف نعيش الحرية الحقيقية كل يوم؟ هذا من الأشياء المهمة الذي فعلا الشيء نحن اليوم نتكلم فيها. وأرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم أحبتي. تقدروا تتواصلوا معنا، حتى كما قلت لكم في عندنا اجتماع الكنيسة كل آخر أربعاء في كل شهر، الذي تقدروا منه أن أنتوا تتواصلوا معنا ونتكلم فيه ونتناقش وفي صلاة جميلة. لكن تقدروا تواصلوا عن طريق الواتساب، فايبر أو إيمو أو تليجرام بالرقم هذا 0035799236455. الرقم الثاني 0035799689965. أيضا أحبتي صفحتنا في الفيسبوك هي الصفحة الأولى loveyemen.net، والصفحة الثانية إذاعة نور الأمل، والموقع حقنا هو إذاعة نور الأمل www.thelightofhope.eu. الحرية، إيش تعني الحرية؟ لو نبدأ فيها، الحرية في المفهوم المسيحي مش بس حرية خارجية، لأن احنا قلنا احنا كمسيحيين نتكلم على الحرية في المسيحية. قد يكون الإنسان حر سياسيا، ينتمي لأي حزب يشتيه، لأي مجموعة يشتيها، أو اجتماعيا بيوصل مع هذا ويتواصل مع هذا، أو يستطيع أنه يعمل الذي يشتيه، هو حر. لكن بداخله منحصل خوف شديد، أو خطية، أو كراهية، أو إدمان وقلق وفراغ. فهذا الذي وصل من الحرية أن يعمل الذي يشتيه، لكن في داخله مدمر. المسيحية تتكلم على حرية القلب والروح. في العهد الجديد إنجيل يوحنا بيقول لنا إصحاح 8 آية 32، وتعرفون الحق والحق يحرركم.
إيش معناه تعرفوا الحق؟ والحق يحرر من إيش؟ وتعرفون الحق أي المسيح الإله الحقيقي، ومن خلاله بيحرركم من الفراغ، من القلق، من الإدماء، مخدرات، قات، شجارة، دخان، من الكراهية، من الخطيئة، من الخوف. هذا المسيح الذي بيحررنا، وهذا كلام المسيح قال، مش أي واحد. وأيضا في رسالة في إنجيل يوحنا في العهد الجديد إصحاح 8 آية 36 قال: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يا سلام يا سلام عليك يا رب يسوع، كيف رويتنا وقلت لنا إنك أنت الذي تقدر تعمل تحرير داخلي. إذن الحرية الحقيقية بحسب الإيمان المسيحي مش بس أن أنا أفعل الذي أشتيه، بل أنا أتحرر من كل شيء يستعبدني ويبعدني عن الله، حتى ولو كانت أشياء جيدة. يعني الواحد يروح يلعب كرة مش هي أشياء سيئة، بس لما الكرة تلهيك أنك تتواصل مع الإله الحقيقي وتقرأ كلمة الكتاب المقدس، إذن أنت عبد للشيء هذا. في ناس القهوة بيكونوا مدمنين قهوة، هل القهوة غلط؟ لا، القهوة مش غلط. لكن لما الإنسان يصبح عبد لها تصبح غلط. به ناس كثير يمكن الكلام هذا ما يعجبهمش، لكن الواحد بيحاول يذكر الذي يقدر عليه. طيب ليش الناس بيفهموا الحرية بشكل خاطئ؟ العالم اليوم أحبتي بيربط أو بيربطنا بالحرية غياب الحدود أو رفض السلطة، رفض الأخلاق أو اتباع الشهوات والرغبات. في ناس كثير بيقولوا أنا حر أعمل الذي أشتيه، بس السؤال هنا، هل الإنسان الذي ما يستطيع شيء يسيطر على غضبه حر؟ هل المدمن حر؟ هل الإنسان الذي يعيش بالخوف والقلق حر؟ هل الإنسان الذي تسيطر عليه الشهوة أو الكراهية حر؟ الحقيقة أن الإنسان قد يظن نفسه حر بينما هو عبد لأشياء كثيرة. الرب يسوع قال كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة. الخطيئة بتكون في الإنسان أو بتروي له الطريق الحرية، لكنها بتقوده فعلا للعبودية. أمثلة على العبودية في العهد الحديث: عبودية المال، الإدماء، الشهوة، الإنترنت وموقع التواصل، عبودية آراء الناس، عبودية المقارنات، عبودية الكبرياء، الحقد وعدم الغفران. الإنسان أحبتي قد يكون ناجح واو الواحد يشوفه من الخارج، لكن من الداخل بيكون مقيد بشكل كثير. نعم أحبتي، نستمع الترنيمة وبعدين نكمل في موضوعنا الرائع هذا، موضوع الحرية في المسيحية. فابقوا معنا.

من أحن منك يا سلام يا سلام، فعلا ترنيمة رائعة وترنيمة مباركة. من أحن منك فعلا أحبتي، من أحن منه؟ قولوا لي من أحن من يسوع المسيح؟ ما فيش أحد، هو الحنون، هو صاحب القلب الحنون يسوع المسيح. الحرية أحبتي، الحرية. طيب لو نقول إحنا كمسيحيين لما نتكلم في الحرية في العهد القديم، أي في الكتاب المقدس العهد القديم، من بداية العهد القديم منشوف إن الله خلق الإنسان حر. الله أعطى آدم حرية الاختيار. إيش قال؟ وأوصى الرب والإله آدم فقال: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. في سفر التكوين إصحاح 2 آية 16. بس الإنسان استخدم حريته بطريقة خاطئة لما ابتعد عن الله، ومن هذا الوقت دخل الخوف والذنب والموت الروحي. الله يريد الحرية لشعبه، الله ما يشتيش، إن الناس يتأثروا ويكونوا مظلومين. إيش قال في سفر الخروج إصحاح 8 آية 1؟ أطلق شعبي ليعبدوني. الله يشتي يحرره، بس بعد خروج الشعب من مصر بقيت داخلهم عبودية الخوف والتذمر وعدم الإيمان. فقد يخرج الإنسان من عبودية خارجية لكن قلبه ما زال غير حر. طيب أين الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية مرتبطة بطاعة الله. قال واسلك في رحبي لأني طلبت وصاياك، وأسلك في رحب لأني طلبت وصاياك. مزمور 119 آية 45. لأنه بربط الحرية بوصايا الله. العالم بيقول الوصايا بتقيد الإنسان، الوصايا بتحبس الإنسان، الوصايا بتخلي الإنسان متخلف، لكن الكتاب المقدس بيقول وصايا الله تحمي الإنسان وتقوده إلى الحياة الحقيقية. المسيح جاي يحرر الإنسان. المسيح ما جاش ليعطي بس تعاليم أخلاقية، بل جاي يحرر الإنسان من الخطيئة والخوف وسلطان الظلمة والذنب والموت الروحي. الخطيئة الذي الناس بيرتكبوها كل يوم، كلنا بنخطئ وكلنا عندنا خوف، والواحد بيخاف من الظلمة. الظلمة لها سلطان إبليس والذنب، لما الواحد يعمل مصيبة والموت الروحي. إيش قال؟ الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. رسالة كلوسي في العهد الجديد إصحاح 1 آية 13. وقال أيضا أن إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. على الذين هم إيش؟ في المسيح. المسيح جاي يحرر. المسيح ما جاش يحررنا من الأخلاق، المسيح ما جاش يحررنا من القيم الأصيلة اللي موجودة، الذي أخذت من الكتاب المقدس، من تعاليم الأنبياء الذي الله أرشدهم. طيب في ناس أحبتي يقول في آية في المسيحية، حتى مسيحيين كثير يفهموها بطريقة غلط. قال كل الأشياء تحل لي، هذا في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 6 آية 12.
لكن ليس كل الأشياء توافق. مش مقصود أن الخطيئة أصبحت مسموحة، بل أن في أمور ليست خطيئة في ذاتها لكن قد لا تكون نافعة أو مفيدة أو مناسبة لحياة المؤمن. يعني تخيلوا في واحد محتاج مساعدة، واحد سقط على الأرض، وانت عندك كرة تشي تروح تلعب كرة، توقف تساعد الشخص هذا الذي ما في إلا أنت في الشارع يمكن يساعده، يمكن يموت لو ما ساعدتاش. لعبة الكرة ماشي خطيئة، بس لما ما تساعدش الشخص ويموت هو محتاج مساعدتك أو أنه يصب عاهة بسبب أنك ما ساعدتاش، هذه خطيئة. سيرتك تلعب كرة في الحالة هذه خطيئة. فبولس بيقول حتى لا أتسلط علي من شيء، أي الحرية الحقيقية تعني أنه لا يصير ذا الشيء على الإنسان سوى الله. طيب كيف أعيش الحرية في المسيح؟ وهذا من الأسئلة المهمة. أول شيء أعيش الحق. قال وتعرفون الحق والحق يحرركم، في رسالة في إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 32. كلما اقترب الإنسان من كلمة الله كلما تحرر من الكذب والخداع والخوف. الحق يحرركم. الدنيا ما هيش فوضى، الدنيا ما هيش فوضى. قلنا نعيش بالحق. ثانيا أعيش بالتوبة المستمرة. التوبة ما هي السجن، التوبة طريق الحرية. لما يعترف الإنسان بخطايا أمام الله بيتحرر قلبه. رقم ثلاثة، لا أسمع لشيء، لا أسمح لشيء أن يسيطر علي. قد تكون هناك أمور مباحة لكنها تبدأ تسيطر على الفكر والقلب. تشوفوا الزمالك والأهلي لما يتصارعوا ويقتلوا بعض أوقات، هذه غلط. المؤمن يسأل نفسه هل هذا الشيء يقربني من الله؟ هل هذا الشيء يبنيني؟ هل هذا الشيء يسيطر علي؟ رقم أربعة، استخدم حريتي للمحبة. الحرية المسيحية ليست أنانية. قال بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، رسالة غلاطية إصحاح 8 آية 13. الإنسان الحر في المسيح يحب ويغفر ويساعد ويعيش بسلام مع الآخرين. يحب يغفر يساعد ويعيش بسلام مع من؟ مع الآخرين. رقم خمسة، الواحد يعيش بقيادة الروح القدس. قال حيث روح الرب هناك حرية، رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 3 آية 17. الروح القدس بيحررنا من الخوف، من الخطيئة، ومن العبوديات التي الواحد ممكن يدخل فيها، يكون عبد الشهوة، عبد الفكرة. فأين إحنا من هذا كله؟ أحبتي نبقى مع ترنيمة نسمعها للمرنم صامويل فاروق، فابقوا معنا واسمعوها وبعدين نرجع لكم أحبتي.

يا سلام، ربي يبارك فيك. يا سلام من السلام، صح؟ ربي يبارك في أخونا الغالي القسيس صامويل فاروق. شكرا أخي الحبيب. أحبتي، موضوع الحرية هذا موضوع مهم جدا جدا، نحن نفهمه وندرسه ونتحرر فعلا، يعني نتحرر، ما هوش لعبة. الذي يشتي الحق، الحق موجود. المسيح جاء بنعمة وبركة، المسيح جاء يحرر. فقبل الفاصل ذكرنا إن الخطوات كيف أعيش الحرية، أعيش في الحق، أعيش بالتوبة المستمرة، لا أسمح لشيء إنه يسيطر علي. ونفس الشيء إننا يكون عندي الحكمة ويكون عندي الحرية إن أنا أتبع الرب. أعيش بقيادة الروح. طيب أحبتي، إيش الفرق بين حرية العالم وحرية المسيح؟ حرية العالم بتقول افعل الذي تشتيه، أما حرية المسيح فتقول تحرر من الشر، تحرر من الخطيئة، تحرر من الأنانية، وعش في الحق والمحبة. حرية العالم تقود إلى الفوضى، أما حرية المسيح فتقود إلى السلام والقداسة. لو عرفنا معنى الحرية الحقيقية المسيحية، إن الحرب هذه انتهت كلها. الحرية ضد الجشع والطمع، الحرية ضد الشر، الحرية ضد الأنانية، الحرية الواحد يعيش الحق والمحبة.

شخص يقول أنا حر، ما حد يقول لي إيش أسوي، بس حياته بتكون مليئة بالغضب والفراق وعدم السلام، هل هذه حرية؟ آخر يعيش مع الله، ربما ظروفه صعبة لكن قلبه مليء بالسلام والفرح والرجاء، هل هذا إنسان حر؟ إيش رأيكم؟ الحرية لها مكانتها، الحرية لها مفهومها، الحرية محتاجة مننا إلى أمانة. أمانة كبيرة، أمانة كبيرة. الرب دعانا للحرية بس من غير استخدام شهوات الجسد. الرب دعانا في الحرية وقال في رسالة غلاطية 5 آية 13: فأنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. يا سلام يا سلام على الآية الكبيرة هذه. الله دعانا دعوة من الله، دعوة من الله ان احنا نكون احرار، احرار مش ان احنا نستخدم شهوات الجسد، الطمع، الجشع. وليش بقول لكم ان تعاليم المسيح هي افضل علاج. المسيحيين ما لهمش خوف، صدقوني يا احبتنا في اليمن وغير اليمن، لو تركتوا المسيحيين يخرجوا ويعيشوا حياتهم الايمانيه حيكونوا خير وبركه لكم، هم ما بيغصبوا حد. ما فيش في المسيحي حاجه بتقول ان احنا نخلي واحد مسيحي، هذا مش عملنا. عملنا نحن نساعد الناس، نروي الناس ان في اله محب، وبعدين الله يتعامل مع الناس. احنا لا نخصب احد ولا نقول لحد كونوا مسيحيين. واقرأوا اقرأوا، تشتروا الكتاب المقدس، طلبوا مني ارسل لكم بي دي اف. ما فيش تعليم في الكتاب المقدس المسيح بيقول اخصبوا الناس على المسيحية ابدا. هل نفهم المعاني العظيمة هذه للحرية؟ هل نفهمها ونكون على قدر من الأمانة والموضوعية؟ هل نفهمها؟ ونكون أمينين؟

أحبتي الكرام، إحنا محناش مجموعة تقتل أو تعمل مشاكل أو تعمل شيء يخالف القوانين إلا إذا كانت أكيد ضد إيماننا، بس حتى لو كانت ضد إيماننا نحن نمنع الشيء يوصل عندنا. كمثلا نحن نخصب نعبد إله غير المسيح، هذا شيء إحنا نرفضه، لكن إحنا ما نقتلش حد بسببه. فهمتوا علي؟ إحنا لا نقتل أحد بسببه.

هذه المسيحية والإيمان المسيحي. والذي أتمنى أن احنا عرفنا أهمية الحرية. احنا ما نشتيش نظلم أحد ولا يمكن نظلم أحد. احنا عايشين في نعيش في سلام، نعيش في بركة، ونشتي الناس يعيشوا في البركة هذه. في ناس سألونا قالوا يشتوا يسمعوا الترنيمة مرفوع أنا بقوة، فنسمعها بس من صوت أخت مرنمة. تفضلوا أحبتي.

احبتي الكرام، ارحب بكل اسئلتكم استفساراتكم عن الواتساب او التليجرام او ايمو، تقدروا تتواصلوا او الفايبر بالرقم هذا 00 35 799 236 455. الرقم الثاني 00 35 799 865 965. أحبتي تقدر تزور صفحتنا في الإنترنت إذاعة نور الأمل thelightofhope.eu، وصفحتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل The Light of Hope، وصفحة ثانية loveyemen.net.

نعم أحبتي الكرام، نعم نعم الحرية. يعني الموضوع هذا ما هوش يعني من بساطته منشوفه أنه مشكلة كبيرة في حياتنا. من بساطته نعتقد أنه المشكلة الوحيدة في حياتنا، وهذا غلط، فعلا غلط. الرب حررنا، الرب أعطانا الحرية، الحرية نحن نعيش، الحرية نحن

يكون عندنا سلام مع أنفسنا، سلام مع الحرية. هي حماية لنا، مش حرية مفتوحة، الحرية مقيدة لها مكانتها، لها أسلوبها. حرية مقيدة. أتمنى ومن كل قلبي إن إحنا نحاول نعيش الحرية هذه في المسيح. أتمنى من كل قلبي إن الإنسان يعرف إن الحرية هي في مساعدة الآخرين، الحرية هي في القرب من الله الحقيقي، الإله الحقيقي. الحرية إننا أبحث بأمانة على حياتي الأبدية، الحياة ما بعد الموت، هذه الحرية. الحرية أننا أتحرر من أي شيء سلبي في حياتي. الحرية أننا أعيش، هذه الحرية. نعم أحبائي الكرام، هذه الحرية. فهل نعيش فيها؟ هل نحن نستمتع بها؟ هل نحن نكون بركة لغيرنا، نعيش البركة ونكون بركة لغيرنا؟ أحبتي، وصلنا احنا إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الصلاة، واللي أتمنى أن احنا يكون قلوبنا مفتوحة ونصلي أن ربي يعطينا الحرية الحقيقية، نتخلص من المصائب والأشياء التي بتمسكنا. نصلي لبلادنا ينعموا بالحرية الحقيقية، حرية مش بس الأمان والسلام، حرية النفسية، حرية من الخطيئة، حرية من العبودية. آمين. يا رب يا يسوع المسيح، يا إلهنا ومخلصنا، يا رب أنا أصلي يا رب بنعمتك يا رب، أصلي ببركتك يا رب، أصلي يا رب أنك تساعدنا من الوضع اللي احنا فيه يا رب. يا رب الناس من مفهوم الغلط الحرية قتلوا ناس بسبب عقيدة، قتلوا الناس بسبب طمع وجشع، ذبحوا، فجروا، يتموا، نهبوا، اشتروا على أشياء مش من حقهم يا رب. والمشكلة أنهم بيرفعوا اسمك، بيقولوا باسم الله هذا حقي. يا رب أنا أصلي يا رب، أصلي يا رب رحمة من عندك يا رب على بلادنا، رحمة يا رب من عندك يا رب، أصلي تفتح عيونهم يا رب، المسؤولين هذا يا رب، الناس يا رب الذي دخلوا نفسهم ودخلوا شعبهم في النفق المظلم هذا يا رب. يا رب أصلي يا رب أنهم يصحوا من السبات الذي هم فيه يا رب، يصحوا ويعقلوا يا رب. أرجوك يا إلهي، أرجوك يا رب، أنا عارف محبتك يا رب، عارف يا رب أنك تشتري الناس كلهم يخلصوا، لكن مش كل الناس بيسمعوا كلامك. بس أنا أصلي يا رب أن الناس تبحث بقلب حقيقي عنك يا رب، وتكون أمينة في التعامل معك يا رب. يا رب أنت أمين، يا رب أنت صالح، يا رب محبتك لا تضيها أي محبة يا رب. يا رب أصلي يا إلهي أنك تساعدنا يا رب، وأنك تبارك يا رب في كل واحد في بلادي يا رب، والأمن والأمان يا رب يحل، والناس يا رب يعيشوا بحرية، يقبلوا الآخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
يا رب أشكرك يا رب. رفرف يا رب روحك ترفرف على كل بيت في اليمن وفي غير اليمن يا رب. نصلي يا رب أن العالم يسود هالمحبة والسلام. يا رب أنت أتيت لتعطينا خير ويكون حياتنا أفضل يا رب. أشكرك يا رب أشكرك يا رب لأنك أمين يا رب. أشكرك يا رب لأنك أمين في تعاملاتك في كل شيء يا رب. أنت أمين يا رب أشكرك يا رب. إله المحبة وإله النعمة وإله البركة أشكرك يا رب أشكرك يا رب أشكرك يا رب أشكرك يا رب لأنك معانا. أشكرك يا رب لأنك بتعرف كل احتياجاتنا يا رب. أشكرك يا رب. أصلي باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين يا رب.

أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الليلة. ربي يبارككم، يعطيكم نعمة وبركة في حياتكم، في أسركم. أسبوع يكون مليء بالأمل والنعمة وتغيير حقيقي في حياتنا، في قلوبنا، في مجتمعنا. ربي يحميكم يا جماعة، يا أحبتي، ويبارك فيكم، ونلتقي في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. تسبيح خالص.

مصيرتي لك يا سيدي لك أنا بجملتي

سيدي لك أنا بجملتي يا من سيدي وراحتي سلم للرب.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

0: وسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت حتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب بيسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلاقي الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنع ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوقا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعدتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطة الشعب عظيمة؟ آسف آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإس هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك
2: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوسلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إن الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت إن بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيع عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا رانا دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها أصغالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4؟ عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله الأدان الامتياز العظيم ده إنه نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رايل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيب مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: أنت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الصباح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت. لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروح القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا، زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا،

13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعت بولس، ومن إصحاح 21 عدد 18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية، لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر، إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16 عدد من 10-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان، لكن إنه تقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول، فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل، هو نفسه كاتب سفر الأعمال زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين إن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا إنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالباً سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال.

عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح بعد كده، أقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته. وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأنه الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايماً كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل، بنعرف أنه العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين أن كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1. افتحوا معايا عدد 13 و14. وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية. وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص.
وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. حقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل إحنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية وتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه إن هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز إنه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد إن المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور. ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أنه بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله. العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها بره الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه. فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس ومحتاجين
كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. هي قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول. في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية. وبنقرأ في صح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: يا شاول يا شاول، انت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: انت ليا اناء مختار، انا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الامم والاقصى الارض. بعد ظهور المسيح مباشره لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 ايام اعمى لغايه ما المسيح يرسل ليه حنانيا اللي كان خايف في البدايه، لكن بعدها المسيح يقول له انه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانيا يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف ازاي ان بولس تحول لاعظم مبشر بالمسيحيه. بعد ايمانه مباشره بولس يبدا يبشر في منطقه دمشق، وبنعرف من غلاطيا ان بولس راح شويه صغيرين في منطقه العربيه، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ اول زياره ليه في اورشليم. واول زياره بولس زارها اورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع أنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلاطيا 1، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان. فالكنيسة في أورشليم تقول: احنا لازم نساعد اخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي انه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقة أنطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر انه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في أنطاكيا ده لوحده، فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول. ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا ويقول له: بولس انا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقة أنطاكيا وتبدأ تتأسس واحدة من أهم الكنائس في سفر الأعمال، كنيسة أنطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة، تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا، دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي، كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة، كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرنابا عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح.
ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا الكنيسة اللي أرسلتهم من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد، لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين إنه الإرسالية مش بس إن احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن إن احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا إن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا إن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تركهم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان، في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23 ل 21-16 بنقرأ عن الرحلة الثالثة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك، لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة الثالثة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جداً على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جداً. بعد انتهاء الرحلة الثالثة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك، لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم. الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد، وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب إنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، إنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية، وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض؟ الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب من أرسل ومن يذهب من أجلنا، وأشعيا قال للرب هأنذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف أدرك عجزه،
لكن أدرك أن الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

برنامج قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجيلكم كل يوم المساء، عفوا بيجيلكم كل خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين على قلبي. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل، أحييكم أحبتي، وأيضا بشراكة مع إذاعة راديو سماء أرحب بكم من كل قلبي في وقت مبارك، ساعة ونص نقضيها مع بعض، ساعة هتكون في الموجة القصيرة وبنزيد نصها عليها، ساعة ونص بتكون في راديو والإنترنت عبر راديو سماء وعبر إذاعة نور الأمل. كما تعرفوا أحبتي، إذاعة نور الأمل إذاعة إنترنت يمنية بتقدم برامج يمنية، بنحاول نحن نجيب ترانيم يمنية، والإذاعة في تطور مستمر، وهذا بوجودكم معنا وتشجيعكم لنا، أسئلتكم ومشاركاتكم، وأيضا لا تنسوا أن في أفكار جديدة احنا لقيناها منكم، فالرب يبارك فيكم واشكركم. احبتي احنا الان في وضع حتى ولو الناس بيشوفوه فيه غموض او فيه شيء اسوأ، بس انا اشوفه في امل الذي بيحصل في بلادنا، في خطوات الآن أتمنى أن هي تمشي ويكون فعلا في أمل وفي بركة وفي نعمة فيها. أحبتي الكرام، أهلنا أحبتنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، خاصة في اليمن بالعيد، الرب يبارك فيكم ويعطيكم فرح حقيقي تعيشوا فيه، واحتفالاتكم نتمنى أن يكون احتفالات تتحسن، وكلنا نفرح بتحرير بلادنا من كل ظالم وإعطاء الحقوق للناس، وكل منطقة تكون مسؤولة نفسها. أحبتي في الأعياد هذه وفي الظروف التي بلادنا بتعيشها، ظروف الفقر والغلاء، طب الإنسان بيسمع أخبار عن الجشع وأين وصل، لما تشوف ناس استفادوا من الأحزاب أو من الحكام، من أصحابهم ومن الحاشيات حقهم الفاسدة في كل مكان في اليمن، وتشوفوهم استولوا وبنوا قصور من أموال الشعب المسكين، هذا قصور منشوفها بشكل غير طبيعي، الناس عايشين في مجاعة، الحكومات بتقول ما عندش فلوس ويلا ادفعوا شاركوا، ونشوف قصور بتبنى للموظفين، ناس ما كان لهمش وجود، ناس ما كان عندهم حتى تعليم إعدادي ولا ابتدائي، وتشوفهم الآن ماسكين القصور والمناصب. من أين هذا كله؟ من الطمع والسرقة، ولأنهم بيحتموا قادتهم اللي بعادهم أسوأ منهم، أكيد مش الكل. ناس بيعطوني صور وبيرووني كيف الفلل هذه الضخمة الذي بنيت في ليلة وضحاها أو استولوا عليها ولو كانت من سارق قبلهم، بدل ما يستخدموها في الخدمات العامة يحولوها من القصر هذه لمستشفيات، المدارس، لمعاهد، تماما. شوفوا في أوروبا كيف يستخدموا البناية التي كانت حق الملوك في معاهد وجامعات ومتاحف، الناس يدخلوا فيها ويكون فيها استفادة، لا بيسكنوا فيها ويسرقوها، سارق سرق من سارق، وهذا من أموال الشعب والذي بنى القصور الجديدة. فتشوف الصور أن في حدائقكم من كل الحيوانات الذي الواحد يعجب بملايين الملايين الدولارات، الناس في الأعياد بيدور لرجل دجاجة، وتشوف هذول الفسدة هذول الخائنين، بتشوف الخرفان بعدد لا يحصى، يعني كل واحد في أسرتهم عنده 30 رأس من الكمية الهائلة. الصور الذي رووني
يا جماعة الخير في ناس بيصوروا في ناس ما هوش ذكاء اصطناعي ولا هو ناس موجودين يمنيين بيمروا من جنب القصور هذه والفلل وبيصوروا. ايش الظلم هذا؟ ليش بتهينوا المسكين؟ ليش بتكسروه؟ يعني سارقين مفروض تستحوا على أنفسكم، فاسدين خلوا عندكم ذرة أخلاق اختشوا هكذا، لأنكم تروا بكل بقاحة وبكل سفالة تصرفاتكم هذه لا يرضى الله عليها أبدا. لكن أعيد وأقول إن في أهل خير بس للأسف ساكتين أو خائفين في كل مكان. فعلا أقول لكم في ناس من الحوثيين بيتواصلوا، في ناس من اللي بيسموهم الشرعية وما لهم أي شرعية، أو حتى في المجلس الانتقالي في ناس فعلا قلوبهم على الناس وأمينين بس صوتهم ضاع في الأشياء الذي بيشوفوها. والذي أنا أتمنى وأصلي لكل القادة الذي لهم كلمة ولهم هيبة في الدولة أنهم يراجعوا نفسهم، في خير أنا متأكد في قلب كل واحد. اهتموا بالناس يا ناس، حرام عليكم، راعوا المساكين، اهتموا بهم خلاص كفاية. الذي سرق سرق، والذي خلوا الآن الأنظار تتجه للمواطن المسكين الذي بيذبح كل يوم بالغلاء والظلم والإرهاب الذي بيعيش فيه، سواء كان إرهاب فكري، سواء كان إرهاب مالي، سواء كان إرهاب سياسي أو إرهاب عسكري. هل نتعلم؟ كل الدول التي تحاربت ما احتلت المشكلة إلا لما قعدوا مع بعض وتنازلوا البعض وغفروا البعض وسامحوا بعض وفسحوا مكان لبعض. أوروبا دخلت في معارك غير طبيعية مع بعضها، الآن شوفوا التكافل والتعاون بينهم، احنا ممكن نكون احسن منهم. نعم احبتي، حلقتنا اليوم هتكون عن موضوع رائع ومهم، موضوع احنا تكلمنا عليه في اجتماع الكنيسة اونلاين. تعرفون في عندنا اجتماع يمني للكنيسة اليمنية اونلاين بيكون نهاية كل يوم اربعاء، بتشوفوها في صفحة الفيسبوك الخاصة بنور الأمل، في عندنا إذاعة نور الأمل وفي عندنا نور الأمل اسم الكنيسة اليمنية الذي هو نورنا وأملنا هو المسيح. ممكن تتواصلوا معنا في لما نقول التواصل معنا عن طريق الواتساب أو إيمو أو فايبر، تكتبوا الرقم حقنا واسألونا، مرسل لكم اللينك حق الفيسبوك الذي فيه الذي بنحط اجتماعات جوجل ميت، برنامج خفيف حتى تقدروا تحضروا اجتماعات عن طريق المتصفح. حتى الانترنت في اليمن في ناس بيحضروا كثير من اليمن، فشجعكم. احنا تكلمنا امس كان اجتماعنا كان اونلاين على الحرية، فلكثرة الاسئلة اشتي اتكلم الان انا الحرية في المسيحية. فأحبتي نستمع إلى ترنيمة ونرجع لكم يا غالين.

أحبتي الكرام، ترنيمة رائعة مباركة من أخونا المرنم يثام إسكندر، مغمور بفيض الروح، مرفوع أنا بقوة. يا سلام يا سلام عليك، ربي يبارك فيك يا أخي ويحميك ويبارك في ترنيمك المباركة، ومن إيش نقول، من أفضل، من مستوى رائع إلى مستوى أفضل وأفضل باسم الرب يسوع. فعلا يعني ربي يبارك فيك. أحبتي، موضوعنا موضوع مهم، موضوع احنا نتكلم فيه على أشياء مهمة. الحرية، إيش الحرية؟ الحرية ناس كثير فهمنا غلط. ليش؟ لأن بيعتبروا إن هي أهم موضوع في الحياة، والناس بيتقاتلوا عليها، والناس بيعيشوا عليها. نشوف الأسر بتتدمر. ليش؟ لأن في من بيبحث عن الحرية. الناس كبشر يشتوا إيش؟ يشتوا حرية التفكير، حرية القرار، حرية التعبير، حرية الحياة، العمل، والأشياء مهمة كثيرة. بس السؤال المهم هنا الذي نشتي نسأله، إيش الحرية الحقيقية؟ هل معناته أن الواحد يفعل الذي يشتيه؟ الواحد يمسك فيها؟ وليش الناس بيفهموا الحرية بشكل خاطئ؟ وكيف يحررنا المسيح؟ وكيف نعيش الحرية الحقيقية كل يوم؟ هذا من الأشياء المهمة الذي فعلا الشيء نحن اليوم نتكلم فيها. وأرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم أحبتي. تقدروا تتواصلوا معنا، حتى كما قلت لكم في عندنا اجتماع الكنيسة كل آخر أربعاء في كل شهر، الذي تقدروا منه أن أنتوا تتواصلوا معنا ونتكلم فيه ونتناقش، وفي صلاة جميلة. لكن تقدروا تواصلوا عن طريق الواتساب، فايبر أو إيمو أو تليجرام بالرقم هذا 0035799236455. الرقم الثاني 0035799689965. أيضا أحبتي صفحتنا في الفيسبوك هي الصفحة الأولى loveyemen.net، والصفحة الثانية إذاعة نور الأمل. والموقع حقنا هو إذاعة نور الأمل www.thelightofhope.eu. الحرية، إيش تعني الحرية لو نبدأ فيها؟ الحرية في المفهوم المسيحي مش بس حرية خارجية، لأن احنا قلنا احنا كمسيحيين نتكلم على الحرية في المسيحية. قد يكون الإنسان حر سياسيا، ينتمي لأي حزب يشتيه، لأي مجموعة يشتيها، أو اجتماعيا بيوصل مع هذا ويتواصل مع هذا، أو يستطيع أنه يعمل الذي يشتيه، هو حر. لكن بداخله منحصل خوف شديد، أو خطية، أو كراهية، أو إدمان وقلق وفراغ. فهذا الذي وصل من الحرية أن يعمل الذي يشتي، لكن في داخله مدمر. المسيحية تتكلم على حرية القلب والروح. في العهد الجديد إنجيل يوحنا بيقول لنا إصحاح 8 آية 32، وتعرفون الحق والحق يحرركم.
إيش معنى تعرف الحق؟ والحق يحرر من إيش؟ وتعرفون الحق أي المسيح الإله الحقيقي، ومن خلاله بيحرركم من الفراغ، من القلق، من الإدمان، مخدرات، قات، شجارة، دخان، من الكراهية، من الخطيئة، من الخوف. هذا المسيح الذي بيحررنا، وهذا كلام المسيح قال، مش أي واحد. وأيضا في رسالة في إنجيل يوحنا في العهد الجديد إصحاح 8 آية 36 قال: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يا سلام يا سلام عليك يا رب يسوع، كيف رويتنا وقلت لنا إنك أنت الذي تقدر تعمل تحرير داخلي. إذن الحرية الحقيقية بحسب الإيمان المسيحي مش بس أننا أفعل الذي أشتيه، بل أننا أتحرر من كل شيء يستعبدني ويبعدني عن الله، حتى ولو كانت أشياء جيدة. يعني الواحد يروح يلعب كرة مش هي أشياء سيئة، بس لما الكرة تلهيك أنك تتواصل مع الإله الحقيقي وتقرأ كلمة الكتاب المقدس، إذن أنت عبد للشيء هذا. في ناس القهوة بيكونوا مدمنين قهوة، هل القهوة غلط؟ لا، القهوة مش غلط. لكن لما الإنسان يصبح عبد لها تصبح غلط. به ناس كثير يمكن الكلام هذا ما يعجبهمش، لكن الواحد بيحاول يذكر الذي يقدر عليه. طيب ليش الناس بيفهموا الحرية بشكل خاطئ؟ العالم اليوم أحبتي بيربط أو بيربطنا بالحرية غياب الحدود أو رفض السلطة، رفض الأخلاق، أو اتباع الشهوات والرغبات. في ناس كثير بيقولوا أنا حر أعمل الذي أشتيه، بس السؤال هنا، هل الإنسان الذي ما يستطيع شيء يسيطر على غضبه حر؟ هل المدمن حر؟ هل الإنسان الذي يعيش بالخوف والقلق حر؟ هل الإنسان الذي تسيطر عليه الشهوة أو الكراهية حر؟ الحقيقة أن الإنسان قد يظن نفسه حر بينما هو عبد لأشياء كثيرة. الرب يسوع قال: كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة. الخطيئة بتكون في الإنسان أو بتروي له الطريق الحرية، لكنها بتقوده فعلا للعبودية. أمثلة على العبودية في العهد الحديث: عبودية المال، الإدمان، الشهوة، الإنترنت وموقع التواصل، عبودية آراء الناس، عبودية المقارنات، عبودية الكبرياء، الحقد وعدم الغفران. الإنسان أحبتي قد يكون ناجح واو الواحد يشوفه من الخارج، لكن من الداخل بيكون مقيد بشكل كثير. نعم أحبتي، نستمع الترنيمة وبعدها نكمل في موضوعنا الرائع هذا، موضوع الحرية في المسيحية. رقم معنا

من أحن منك يا سلام يا سلام، فعلا ترنيمة رائعة وترنيمة مباركة. من أحن منك فعلا أحبتي، من أحن منه؟ قولوا لي من أحن من يسوع المسيح؟ ما فيش أحد، هو الحنون، هو صاحب القلب الحنون.

اكلا. في سفر التكوين اصحاح 2 ايه 16. بس الانسان استخدم حريته بطريقه خاطئه لما ابتعد عن الله، ومن هذا الوقت دخل الخوف والذنب والموت الروحي. الله يريد الحرية لشعبه، الله ما يشتيش، إن الناس يتأثروا ويكونوا مظلومين. إيش قال في سفر الخروج إصحاح 8 آية 1؟ أطلق شعبي ليعبدوني. الله يشتي يحرره، بس بعد خروج الشعب من مصر بقيت داخلهم عبودية الخوف والتذمر وعدم الإيمان. فقد يخرج الإنسان من عبودية خارجية لكن قلبه ما زال غير حر. طيب أين الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية مرتبطة بطاعة الله. قال واسلك في رحبي لأني طلبت وصاياك، وأسلك في رحب لأني طلبت وصاياك. مزمور 119 آية 45. لأنه بربط الحرية بوصايا الله. العالم بيقول الوصايا بتقيد الإنسان، الوصايا بتحبس الإنسان، الوصايا بتخلي الإنسان متخلف، لكن الكتاب المقدس بيقول وصايا الله تحمي الإنسان وتقوده إلى الحياة الحقيقية. المسيح جاي يحرر الإنسان. المسيح ما جاش ليعطي بس تعاليم أخلاقية، بل جاي يحرر الإنسان من الخطيئة والخوف وسلطان الظلمة والذنب والموت الروحي. الخطيئة التي الناس بيرتكبوها كل يوم، كلنا بنخطئ وكلنا عندنا خوف، والواحد بيخاف من الظلمة، الظلمة لها سلطان إبليس والذنب لما الواحد يعمل مصيبة والموت الروحي. إيش قال؟ الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. رسالة كلوسي في العهد الجديد إصحاح 1 آية 13. وقال أيضا أن إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. على الذين هم إيش؟ في المسيح. المسيح جاي يحرر. المسيح ما جاش يحررنا من الأخلاق، المسيح ما جاش يحررنا من القيم الأصيلة اللي موجودة، الذي أخذت من الكتاب المقدس، من تعاليم الأنبياء الذي الله أرشدهم. طيب في ناس أحبتي يقول في آية في المسيحية، حتى مسيحيين كثير يفهموها بطريقة غلط. قال كل الأشياء تحل لي، هذا في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 6 آية 12، لكن ليس كل الأشياء توافق. مش مقصود أن الخطيئة أصبحت مسموحة، بل أن في أمور ليست خطيئة في ذاتها لكن قد لا تكون نافعة أو مفيدة أو مناسبة لحياة المؤمن. يعني تخيلوا في واحد محتاج مساعدة، واحد سقط على الأرض، وانت عندك كرة تشي تروح تلعب كرة، توقف تساعد الشخص هذا الذي ما في إلا أنت في الشارع، يمكن يساعده يمكن يموت لو ما ساعدتاش. لعبة الكرة ما هيش خطيئة، بس لما ما تساعدش الشخص ويموت هو محتاج مساعدتك، أو أنه يصب بعاهة بسبب أنك ما ساعدتاش، هذه خطيئة. سيرتك تلعب كرة في الحالة هذه خطيئة. فبولس بيقول حتى لا أتسلط علي من شيء، أي الحرية الحقيقية تعني أنه لا يصير ذا الشيء على الإنسان سوى الله.

طيب كيف أعيش الحرية في المسيح؟ وهذا من الأسئلة المهمة. أول شيء أعيش الحق. قال وتعرفون الحق والحق يحرركم، في رسالة في إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 32. كلما اقترب الإنسان من كلمة الله كلما تحرر من الكذب والخداع والخوف. الحق يحرركم. الدنيا ما هيش فوضى، الدنيا ما هيش فوضى، قلنا نعيش بالحق. ثانيا أعيش بالتوبة المستمرة. التوبة ما هي السجن، التوبة طريق الحرية. لما يعترف الإنسان بخطايا أمام الله بيتحرر قلبه. رقم ثلاثة، لا أسمع لشيء، لا أسمح لشيء أن يسيطر علي. قد تكون هناك أمور مباحة لكنها تبدأ تسيطر على الفكر والقلب. تشوفوا الزمالك والأهلي لما يتصارعوا ويقتلوا بعض أوقات، هذه غلط. المؤمن يسأل نفسه هل هذا الشيء يقربني من الله؟ هل هذا الشيء يبنيني؟ هل هذا الشيء يسيطر علي؟ رقم أربعة، استخدم حريتي للمحبة. الحرية المسيحية ليست أنانية. قال بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، رسالة غلاطية إصحاح 8 آية 13. الإنسان الحر في المسيح يحب ويغفر ويساعد ويعيش بسلام مع الآخرين. يحب يغفر يساعد ويعيش بسلام مع من؟ مع الآخرين. رقم خمسة، الواحد يعيش بقيادة الروح القدس. قال حيث روح الرب هناك حرية، رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 3 آية 17. الروح القدس بيحررنا من الخوف، من الخطيئة، ومن العبوديات التي الواحد ممكن يدخل فيها، يكون عبد الشهوة، عبد الفكرة. فأين إحنا من هذا كله؟ أحبتي نبقى مع ترنيمة نسمعها للمرنم صامويل فاروق، فابقوا معنا واسمعوها وبعدين نرجع لكم أحبتي.

يا سلام، ربي يبارك فيك. يا سلام من السلام، صح؟ ربي يبارك في أخونا الغالي القسيس صامويل فاروق. شكرا أخي الحبيب. حبتي، موضوع الحرية هذا موضوع مهم جدا جدا، نحن نفهمه وندرسه ونتحرر فعلا، يعني نتحرر، ما هو شيء لعبة. الذي يشتي الحق، الحق موجود. المسيح جاء بنعمة وبركة، المسيح جاء يحرر. فقبل الفاصل ذكرنا إن الخطوات كيف أعيش الحرية، أعيش بالحق، أعيش بالتوبة المستمرة، لا أسمح للشيء إنه يسيطر علي. ونفس الشيء إننا يكون عندي الحكمة ويكون عندي الحرية إننا أتبع الرب. أعيش بقيادة الروح. طيب أحبتي، إيش الفرق بين حرية العالم وحرية المسيح؟ حرية العالم بتقول افعل الذي تشتيه، أما حرية المسيح بتقول تحرر من الشر، تحرر من الخطيئة، تحرر من الأنانية، وعش في الحق والمحبة. حرية العالم تقود إلى الفوضى، أما حرية المسيح فتقود إلى السلام والقداسة. لو عرفنا معنى الحرية الحقيقية المسيحية، إن الحرب هذه انتهت كلها. الحرية ضد الجشع والطمع، الحرية ضد الشر، الحرية ضد الأنانية، الحرية الواحد يعيش الحق والمحبة.

شخص يقول أنا حر، ما حد يقول لي إيش أسوي، بس حياته بتكون مليئة بالغضب والفراق وعدم السلام، هل هذه حرية؟ آخر يعيش مع الله، ربما ظروفه صعبة لكن قلبه مليء بالسلام والفرح والرجاء، هل هذا إنسان حر؟ إيش رأيكم؟ الحرية لها مكانتها، الحرية لها مفهومها، الحرية محتاجة مننا إلى أمانة. أمانة كبيرة، أمانة كبيرة. الرب دعانا للحرية بس من غير استخدام شهوات الجسد. الرب دعانا في الحرية وقال في رسالة غلاطية 5 آية 13: فأنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. يا سلام يا سلام على الآية الكبيرة هذه. الله دعانا دعوة من الله، دعوة من الله ان احنا نكون احرار، احرار مش ان احنا نستخدم شهوات الجسد، الطمع، الجشع. وليش بقول لكم ان تعاليم المسيح هي افضل علاج؟ المسيحيين ما لهمش خوف، صدقوني يا احبتنا في اليمن وغير اليمن، لو تركتوا المسيحيين يخرجوا ويعيشوا حياتهم الإيمانية حيكونوا خير وبركة لكم، هم ما بيغصبوا حد. ما فيش في المسيحي حاجة بتقول ان احنا نخلي واحد مسيحي، هذا مش عملنا. عملنا ان احنا نساعد الناس، نروي الناس ان في إله محب، وبعدين الله يتعامل مع الناس. احنا لا نغصب حد ولا نقول لحد كونوا مسيحيين. واقرأوا اقرأوا، تشتروا الكتاب المقدس، طلبوا مني أرسل لكم PDF. ما فيش تعليم في الكتاب المقدس المسيح بيقول اغصبوا الناس على المسيحية، أبدا. هل نفهم المعاني العظيمة هذه للحرية؟ هل نفهمها ونكون على قدر من الأمانة والموضوعية؟ هل نفهمها؟ ونكون أمينين؟

أحبتي الكرام، إحنا محناش مجموعة تقتل أو تعمل مشاكل أو تعمل شيء يخالف القوانين، إلا إذا كانت أكيد ضد إيماننا. بس حتى لو كانت ضد إيماننا، نحن نمنع الشيء يوصل عندنا. كمثلا إن إحنا نخصب نعبد إله غير المسيح، هذا شيء إحنا نرفضه، لكن إحنا ما نكثرش حد بسببه. فهمتوا علي؟ إحنا لا نقتل أحد بسببه.

هذه المسيحية والإيمان المسيحي. والذي أتمنى أن احنا عرفنا أهمية الحرية. احنا ما نشتيش نظلم أحد، ولا يمكن نظلم أحد. احنا عايشين في منعيش في سلام، منعيش في بركة، ونشتي الناس يعيشوا في البركة هذه. في ناس سألونا قالوا يشتوا يسمعوا الترنيمة مرفوع أنا بقوة، فنسمعها بس من صوت أخت مرنمة. تفضلوا أحبتي.

أحبتي الكرام، رحب بكل أسئلتكم استفساراتكم عن الواتساب أو التليجرام أو إيمو، تقدروا تتواصلوا أو الفايبر بالرقم هذا 00-35-799-236-455، الرقم الثاني 00-35-799-865-965. أحبتي تقدر تزور صفحتنا في الإنترنت إذاعة نور الأمل thelightofhope.eu، وصفحتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل thelightofhope، وصفحة ثانية loveyemen.net.

نعم أحبتي الكرام، نعم نعم الحرية. يعني الموضوع هذا ما هوش يعني من من من من بساطته بنشوفه أنه مشكلة كبيرة في حياتنا، من بساطته نعتقد أنه المشكلة الوحيدة في حياتنا، وهذا غلط، فعلا غلط. الرب حررنا، الرب أعطانا الحرية، الحرية نحن نعيش، الحرية نحن يكون عندنا سلام مع أنفسنا، سلام معه. الحرية هي حماية لنا، مش حرية مفتوحة، الحرية مقيدة لها مكانتها، لها أسلوبها. حرية مقيدة، أتمنى ومن كل قلبي إن احنا نحاول نعيش الحرية هذه في المسيح. أتمنى من كل قلبي إن الإنسان يعرف أن الحرية هي في مساعدة الآخرين، الحرية هي في القرب من الله الحقيقي، الإله الحقيقي. الحرية أننا أبحث بأمانة على حياتي الأبدية، الحياة ما بعد الموت، هذه الحرية. الحرية أننا أتحرر من أي شيء سلبي في حياتي، الحرية أننا أعيش، هذه الحرية. نعم أحبائي الكرام، هذه الحرية. فهل نعيش فيها؟ هل نحن نستمتع بها؟ هل نحن نكون بركة لغيرنا؟ نعيش البركة ونكون بركة لغيرنا. أحبتي، وصلنا احنا إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الصلاة، واللي أتمنى ان احنا يكون قلوبنا مفتوحة ونصلي ان ربي يعطينا الحرية الحقيقية، نتخلص من المصائب والأشياء التي بتمسكنا. نصلي لبلادنا ينعموا بالحرية الحقيقية، حرية مش بس الأمان والسلام، حرية النفسية، حرية من الخطيئة، حرية من العبودية. آمين. يا رب يا يسوع المسيح، يا إلهنا ومخلصنا، يا رب أنا أصلي يا رب بنعمتك، يا رب أصلي ببركتك، يا رب أصلي يا رب أنك تساعدنا من الوضع اللي احنا فيه يا رب. يا رب الناس من مفهوم الغلط الحرية قتلوا ناس بسبب عقيدة، قتلوا الناس بسبب طمع وجشع، ذبحوا، فجروا، يتموا، نهبوا، اشتروا على أشياء مش من حقهم يا رب. والمشكلة أنهم بيرفعوا اسمك، بيقولوا بسم الله هذا حقي. يا رب أنا أصلي يا رب، أصلي يا رب رحمة من عندك يا رب على بلادنا، رحمة يا رب من عندك يا رب، أصلي تفتح عيونهم يا رب، المسؤولين هذا لا يا رب، الناس يا رب الذي دخلوا نفسهم ودخلوا شعبهم في النفق المظلم هذا يا رب، يا رب أصلي يا رب أنهم يصحوا من السبات الذي هم فيه يا رب، يصحوا ويعقلوا يا رب. أرجوك يا إلهي، أرجوك يا رب، أنا عارف بمحبتك يا رب، عارف يا رب أنك تشتري الناس كلهم يخلصوا، لكن مش كل الناس بيسمعوا كلامك، بس أنا أصلي يا رب أن الناس تبحث بقلب حقيقي عنك يا رب، وتكون أمينة في التعامل معك يا رب.
يا رب أنت أمين، يا رب أنت صالح، يا رب محبتك لا تضيها أي محبة يا رب. يا رب أصلي يا إلهي أنك تساعدنا يا رب، وأنك تبارك يا رب في كل واحد في بلادي يا رب، والأمن والأمان يا رب يحل، والناس يا رب يعيشوا بحرية يقبلوا الآخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا رب أشكرك يا رب. رفرف يا رب، روحك ترفرف على كل بيت في اليمن وفي غير اليمن يا رب. نصلي يا رب أن العالم يسود هالمحبة والسلام. يا رب أنت أتيت لتعطينا خير ويكون حياتنا أفضل يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك أمين يا رب. أشكرك يا رب لأنك أمين في تعاملاتك في كل شيء يا رب. أنت أمين يا رب، أشكرك يا رب. إله المحبة وإله النعمة وإله البركة، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك معانا. أشكرك يا رب لأنك بتعرف كل احتياجاتنا يا رب. أشكرك يا رب. أصلي باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين يا رب، آمين يا رب.

أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. ربي يبارككم، يعطيكم نعمة وبركة في حياتكم، في أسركم. أسبوع يكون مليء بالأمل والنعمة وتغيير حقيقي في حياتنا، في قلوبنا، في مجتمعنا. رب يحميكم يا جماعة، يا أحبتي، ويبارك فيكم، ونلتقي في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.